0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت.
1: الجامعات والكليات رجعت.
5: رجع الموظفين لدواماتهم.
1: والزحمة
5: أكيد رجعت.
1: وفي صباحكم عماني.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: قلب ومفتاح ومفتاح ترمي البلدين.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة عبر هلا أف أم. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله نبدأ معاكم يوم جديد ونتوكل على رب العالمين. بسم الله توكلنا على الله. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد إنك على كل شيء قدير. نبدأ يومنا بالحمد والشكر لرب العالمين على هذا اليوم الجديد من عمرنا ومن حياتنا وإحنا بخير وعافية مع أحبابنا وأهلنا وأصحابنا. صباح الخير يا شذا.
1: يا هلا وفاء. صباح النور. إن شاء الله تكوني بخير وصحة وعافية.
0: الحمد لله
1: أصبحتي بنعمة يا رب أنتي والمستمعين. فنحن معكم نسمع ذكرتي في مشوار جديد, مشوار يوم الأحد. إذن في تفاصيل أكيد جديدة تجمعنا فيكم ونحن يعني على نهاية سبتمبر اليوم وأمور سبتمبر تقريبا في هذا الأسبوع. يعني اليوم 27 سبتمبر, قول أنت على ختام الأسبوع نكون ختمنا شهر سبتمبر السريع
0: حقيقة.
1: ما شاء الله مرة
0: سريع جدا سرعة. جدا
1: وخلاص تأخرين على الأجواء الحلوة والنسمات اللطيفة,
0: اللطيفة
1: الجميلة
0: فعلا.
1: بإذن الله تعالى. فمشوار اليوم أكيد نبدأ معكم بمعلومة أو خلونا نقول كذا يعني خطوات كيف نوقف الأفكار السلبية.
0: ضروري هذه مع بداية الأسبوع.
1: بداية الأسبوع أنت عارفة كيف الوضعات مع الزحمة مع المود
0: يعني. لا إله إلا الله سبحان الله. الخميس ما تجينا هذه الأفكار
1: بعد الخميس مسكين مساعدنا. لا طرقات زحمة لا يعني
0: حقيقة.
1: أول لا تالي يعني نختم الأسبوع فهمتي في النهاية
0: بالضبط. فحن مع البداية زين
1: الأسبوع.
0: زين تخبرينا إيش الطرق اللي احنا والخطوات اللي تساعدنا ان نطير الأفكار السلبية.
1: تخيلي المواقف الإيجابية.
0: بسم الله
1: أيوه.
0: ما شاء الله
1: أيوه. تخيلي المواقف الإيجابية يعني بدل من انش انتي تقولين في الزحمة ويا ربي واليوم بداية أسبوع ويوم طويل ومدريش ولمتى لأن دماغش ما يعرف يفرق بين الحقيقة وبين الخيال يقولوا
0: صحيح.
1: فأنتي يعني ها حاولي تعطي نفسك رسائل حلوة. الحمد لله أنا عندي وظيفة, الحمد لله أنا أقوم, أذكري النعم اللي أنتي عندك واللي ممتنة لها. وفي شيء لفت انتباهي يعني بوست أعتقد قريته إن لما أنت تكون في الزحمة معناته أن أنت عندك سيارة
0: صحيح.
1: وأنك أنت طالع وأنك أنت رايح دوامك, هذه كلها نعم
0: حقيقي.
1: لو فقدتها يمكن نعمة يعني هذه قصدي الوجود
0: في
1: الزحمة,
0: الزحمة معناته
1: بتعرف انك
0: الله.
1: انت انا فقدت شيء كبير وايش يعني وجودي في الزحمة. جعلكم ما تفقدوا نعمة ان شاء الله يا رب. غير موجات دماغك يعني خصص بضع دقائق يوميا علشان انت تتنفس وتسوي تمارين التنفس اللي دايما يوصوا فيها.
0: انت لما قلت تغير الموجات عبالي يغيروا من هلا
1: لا لا لا هلا اما يغيروا هم اوفياء
0: هذا الموجة خلكم تفتين عليها.
1: غير غير ايضا نمط تفكيرك, ضيف روتين جديد, عملية التفكير عندك حاول انك تغيرها بالتأمل اليومي, توكيدات الإيجابية او حتى الكتابة اليومية. لما تظهر فكرة سلبية هذه يمكن أهم نقطة وفاء, لما تظهر فكرة سلبية على طول حاول أنك في دماغك تقول أن هذه فكرة ما صحيحة.
0: هذا الكلام ما صحيح,
1: ما صحيح. هذا بس شعور لحظي أنا أمر فيه, وسواس يعني بس بليس. مضغوط بليس أي شيء. المهم حاول أنك لا تصدق وترجع وتفكر في هذه الفكرة لأنك إذا تعمقت فيها عاد أعوذ بالله من الأفكار اللي تجيك
0: راح تنسحب أفكار كثيرة وراها. شكرا شذا. وهذه خطوات يعني أتوقع أنها راح تكون بسيطة لو اشتغلنا عليها إن شاء الله يعني راح تغير أمور كثيرة على الأقل إنه يعني مزاجنا ومودنا وبدايتنا وانطلاقتنا بالبداية أيضا راح تتغير. فصباحكم سعيد بإذن الله تعالى. اليوم مشوار الأحد 27 من سبتمبر ويا صباح الخير.

0: دنيا صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا مكملين ومستمرين ومتواصلين معكم ولازلنا في بداية مشوار صباحكم عماني ناخذ علومكم أكيد ونتشارك مع يعني رسائل نتشارك أيضا تفاصيل الصباح أكيد بداية المشوار.
1: إحنا في وقت الذروة وزحمة بكل المخارج، نسأل الله لكم السلام ووصول آمن إن شاء الله يعني في بداية هذا اليوم وهذا الوقت تحديدا. نعرف أنه وقت الذروة والطبيعي أن إحنا نعلق في هذه الزحمة، فاللي لحق على نفسه وطلع قبل موعد الأساس بخمس دقائق على الأقل ممكن راح يكون شوية فاتة، فيعني فاتت يعني راح ينجو نقول من هذا الاختناق اللي حاليا إحنا فيه. عموما مع بداية الأسبوع نقول لك عزيز المستمع، راهن على شخص يسأل عن تفاصيل يومك، راهن على من تخبره بأنك مصاب بصداع فيسألك بعد ساعة بقلق كيف صداعك الآن، راهن على شخص إذا غبت عنه أخبرك كم يفتقدك ويشكو إليك ضيق وقته من دونك، راهن على من يسألك حين تغيب أين أنت اشتقت إليك، راهن على شخص يفعل ما بوسعه بل يفعل المستحيل لمجرد أنه يسمع ضحكتك ويحاول أنه يبعد الحزن عنك، راهن على من يفتخر بك ويراك مختلف ذا الابتسامة المميزة ويراك أنك أنت شخص جميل ويشوف أيضا من نفس الوقت شخصيتك رغم غرابتها هي نادرة ولا تشبه أحد، راهن على من يبقى إلى جانبك في أسوأ حالاتك ويحبك رغم تقلب مزاجك المستمر ويدرك أنك تحاول إخفاء حزنك وإظهار السعادة بدلا منه، راهن على من يحاول إسعادك ويمحو الحزن دائما من قلبك ويختار البقاء معك لا لأنك دائما بخير بل

أنا وياكم عمر راح ندخل في شهر جديد، فادخلوا هذا الأسبوع بنفسية حلوة بنية طيبة، والله يكتب لكم الخير والبركة في أعماركم في أعمالكم وفي أرزاقكم.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: بداية أسبوع جديد وصباح سعيد على كل متابعينا من صباحكم عماني. احنا معاكم في مشوارنا اكيد لليوم الاحد 27 من سبتمبر 2026. يوم يا رب ان شاء الله يكون خير وبركة على الجميع, واسبوع ايضا يكون كله مليء بالخير والبركة والتفاؤل والنجاح والتوفيق فالكم في كل شيء ناويين عليه لهذا الاسبوع, واهم شيء نيتكم الطيبة والزينة مع بداية هذا الصباح. وقت ذروة وزحمة هذا الوقت
1: بداية الأسبوع, لو سمحت زحمة بداية الأسبوع مختلفة,
0: الله يعين
1: مختلفة فعلا, فالله يعينكم ويسهل أموركم بإذن الله تعالى. خلينا نروح للأيام العالمية, سواء كانت المدرجة رسميا أو الغير مدرجة راح نمر عليهم. 27 سبتمبر إذن اليوم
0: إيش عندنا؟
1: اليوم العالمي للسياحة, هذا يوم أممي رسمي وفاء في 27 سبتمبر, يهدف أكيد للتعريف بالسياحة وتأثيرها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. ونحن الحين عاد على موسم داخلين حلو شتاء, فالسياحة الداخلية عندنا أكيد راح تزيد
0: فعلا
1: وترتفع عندنا,
0: خاصة في أماكن معينة, يعني هذه أماكن الشتاء
1: بالضبط. عندنا أيضا يوم تقدير الأجداد والأسلاف, فكرة أن الواحد يتعرف أكثر على تاريخ العائلة والقصص اللي انتقلت بين الأجيال. وعندنا بعد يوم التسامح موجود في 27 سبتمبر, فكرتها أيضا يعني ترك التغاضن, محاولة التصالح مع الماضي, تحاول أنك يعني ما تشيل ضغينة على الأشخاص, أيضا تحاول على كثر ما تقدر أنك تسامح, ما شرط أنك تروح للشخص وتقول مباشرة أنا سامحتك, كثر ما أنت خلاص من داخلك يروح شعور معين.
0: والله يعني في أشخاص مؤذيين وقاسين مروا علينا في حياتنا, أحس أنه يعني ما أدري
1: صعب أنش أنت
0: تبي تسامح, يعني تحس أنه أذيته بعدها مستمرة. فهمتي؟ يعني أحيانا يجي في بالك شخص معين, أوكي مر بينه شبينه موقف ويلا مع مرور الوقت والأيام
1: راح حاله وهو سكت عنه, وانت سكت
0: أنا خلاص عنه. أيوه. يعني بعد الله يتولى, لكن الشخص اللي تحسين لا انه أذاش وبعده مستمر, اوكي بيهدي الوضع فترة ويرد مرة ثانية. يعني في علاقات سامة في حياتنا كثيرة, ايش مكانه من اقارب درجة اولى, ايش مكانه من اصدقاء, ايش مكانه من زملاء في العمل, ايش مكانه من مسؤولين, يعني ناس كثير في حياتنا ممكن تكون في علاقات سامة.
1: والاستمرارية في الأذية هي اللي تخليش انك تواجه, يعني انا خليني اعطيني فرصة سامح
0: بالضبط, افتح صفحة جديدة علشان اشوف
1: خلص الكتاب,
0: لكن انت ما تعطيني مجال, فهذا كيف تبي تسامحي؟ والله جد
1: هذا حالة خاصة جدا
0: فعلا. انغام؟
1: لا مستحيل, أغنية أنغام غير. إنزين عندنا أيضا اليوم العالمي للصم, الأحد الأخير من سبتمبر, فيصادف اليوم يعني 27 سبتمبر ويظهر في قوائم المناسبة باسم اليوم العالمي للصم الدولي. عندنا أيضا تخيلي إيش؟ تخيلي
0: لحظة, تخيل
1: تخيلتي؟ ما تخيلتي
0: من الحين
1: بعدش؟ يوم مقدمي البرامج الصباحية.
0: لا لا لا مستحيل
1: صراحة, حقيقي
0: سبع
1: على فكرة وفاة شوية انهزت ثقتها فيني من يوم
0: من
1: مزحت فيها مزحة, فصارت تفكرني كل شيء ممكن أقلبها.
0: اليوم يوم مقدمي البرامج الصباحية
1: هو يوم غير رسمي مدرج في عدة قوائم للمناسبات.
0: الله يعني اليوم يوم
1: من سبتمبر, اليوم يوم لأشوفي مقدمية البرامج الصباحية بالتحديد
0: فقط
1: لو سمحتوا رفعوا لنا معنويات.
0: يعني لا تقولوا يوم مثل المذيعين, يوم الإعلاميين, يوم لا, قالوا مقدمي برامج صباحية.
1: صباحية شوفي
0: صباحية
1: وفاء البرامج الصباحية دائما لها ثيمتها الخاصة, سوالفها
0: ولها جمهورها
1: قريبة دائما من المستمع, لها جماهير يعني بالصباح طابقين في الزحمة توهم صاحين يعرفوا أبديت اليوم بالضبط. كيف الطرقات, كيف الطقس وغيرها من الأمور.
0: يعني
1: أنا ما أعرف هم إيش أكثر شيء يحبوه أصلا
0: بالضبط.
1: في معنى
0: يعني
1: برنامجنا الصباحي
0: في صباحكم عماني تحديدا, يعني هذا سؤال شذا لكم مستمعينا. يعني احنا نقول يوم مقدمي البرامج الصباحية, حنسألكم على مستوى أكيد برنامجنا نحن صباحكم عماني, غير أنه في مقدمي برامج صباحية ممكن يعني تلفزيونية, يعني أنتوا إيش تحبوا أيضا وإيش اللي تتابعوا من الأصوات أو المذيعين أو مقدمي برامج صباحية مروا عليكم, إيش مكانوا في التلفزيون, إيش مكانوا في الإذاعة, تحسون أنه يعني بعدهم عالقين في ذاكرتكم ان انتو يعني حبيتوهم او مجرد اسمهم ولا صوتهم ولا شكلهم يذكركم في ايام معينة وفي مواقف وذكريات معينة. فكل عام انتو بخير شدا.
1: وانت بخير وفاء. كل عام انت بخير شريكتي
0: حبيبتي والله.
1: تقديم البرنامج الصباحي
0: احلى من اقدم مع البرنامج الصباحي الصراحة
1: يعني. ونعم السند وفاء
0: يا عمري والله
1: الصباحي
0: يعني حقيقي. احنا مروا علينا نقول زملائك كثر يعني عاد انا ما شاء الله علي زملائي.
1: لا انت اللي في الصباح
0: سنين
1: تقريبا وفاء مريتي على كل الزملاء صح
0: تقريبا
1: اللي قبل كامل كلهم. يمكن الحين بس يمكن كم من شخص اللي بعدش ما صار
0: بعدنا ما قدمنا مع بعض. أما الباقي ما شاء الله الله يحفظهم وين ما كانوا الآن
1: ويوفقهم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. مرينا معهم بس والله شذا غير يعني شذا أختي قبل ما تكون يعني زميلتي في أيوه في البرنامج.
1: إحنا برا يمكن تلاحظوا أحيانا الصباح إنه في اندماج كبير في البرنامج لأن إحنا حتى برا يعني البرنامج وبرا الدوام في تواصل
0: الحمد لله.
1: الحمد لله الله يديم
0: يا رب إن شاء الله يوم
1: زميل
0: حلو
1: زميل مثل وفاء
0: حبيبتي يا شذا. إن شاء الله يا ربي يوم كذا جميل عليكم وبداية أسبوع صراحة حلوة وإحنا ننتظر مشاركاتكم معنا.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط راعي الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا اف ام.
4: التحديث المروري برعاية شل عمان.

حالة الطرقات نشوف كيف أمور الطرقات في صباح هذا اليوم. طبعا بداية أسبوع وقت ذروة بداية اليوم، فبطبيعة الحالة أكيد الطرقات تكون مزدحمة في طريق مسقط السريع. مثلا الزحمة عندنا من وين؟ من حتى قبل المخرج الثالث من المعبيل أو قبل حلبان، وبشكل مستمر لغاية وين؟ لغاية مرتفعات المطار. زحمة مستمرة، وقوف تام، حركة بطيئة جدا جدا إلى مرتفعات المطار. بالنسبة لشارع السلطان قابوس أيضا نفس الوضع، من تقريبا بركة بادية الزحمة إلى دوار برج الصحوة بشكل متواصل ومستمر، حركة بطيئة، في بعض الأماكن تكون وقوف تام. كل الطرق أيضا المؤدية إلى شارع السلطان قابوس أو طريق مسقط السريع، يعني الطرق الداخلية مزدحمة، الحيل، الموالح، الخوض بجانب الدوارات، قبل دوار الموج أيضا مزدحم، والطريق أيضا وانتو جايين من الحيل إلى دوار الموج أيضا مزدحم، فزحمة يعني في كل مكان. نروح ونشوف العامرات كيف الوضع. بجانب دوار منتزه العامرات عندنا ازدحام، وبجانب دوار المنطقة الثانية يعني الطريق اللي يوديك إلى دار سيت، وأيضا الطريق اللي يوديك إلى عقبة بوشر مزدحم، وعقبة بوشر بالنفس أيضا مزدحمة، فزحمة زحمة يا جماعة الخير. إن شاء الله يا رب توصلوا لي الوجهة بألف سلامة. كان معكم التحديث المروري.

0: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم الحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: تفرق مع هلا اف ام. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 او 22-00-9004.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

نشوف مشاركاتكم الصباحية والرسائل. يا هلا ومرحبا فيكم. الحمد لله نحن سالكي طريق سلطان قابوس اليوم مرتاحين، مقفولة الخرجة من السيتي للشارع السريع وانسيابية في الطريق. أوكي، هذا فين؟ هذا وين؟ وين الانسيابية في الطريق؟ أوكي، يمكن قصدكم هذاك الإغلاق اللي صار، اللي كان مسبب أصلا بعد زحمة بزيادة. عندنا أيضا بعد من المشاركات أم فطوم. يا أم فطوم خلينا ساكتين على المباراة، شفتينا ما فتحنا السالفة وحدنا مقهورين، ليلة للنسيان يا أم فطوم. عيل أحسن الواحد إنه ما يعلق، صح ولا لا؟ صامعني إيش التعليق اللي ممكن يقال أو الكلام اللي ممكن يقال؟ ما هو هو معروف ونقوله في كل مرة والناديب بكل مرة ونزعل كل مرة، فخلينا ساكتين. انزين، هنا تقول الله يدوم عليكم المحبة شذا وفا. شكرا يا أم فطوم صراحة. أيوة، نحن نبغى هذا الكلام الزين والطيب على بداية الأسبوع. انزين، عندنا أيضا لمياء يعقوب، شكرا يا لمياء، يعني نتمنى لك صباح سعيد والله يسخر لك الخير بإذن الله تعالى، وأيضا أنت يكون أسبوعش جميل بإذن الله. إنزين، أم مهرة صباح الخير. يا أم مهرة تقول بخصوص هذين المدراء بصراحة تعبنا بقوة وبشدة، مرات أفكر استقيل، المشكلة أنهم عمانيين واليوم تحسبت عليهم في صلاتي للمدير والمساعد، للمدير والمساعد. عندنا أيضا أنتوا رحتوا على قديم إبراهيم الغيبر رئيس الملة الله يذكرهم بالخير إن شاء الله يا رب، وشوفوا جميل هذا في البرامج الإذاعية، يعني أيا كانت خصوصا، يعني سواء كانت الصباحية، برامج الظهر، برامج المساء، المذيعين اللي موجودين، المذيعين اللي خلاص راح والله يذكرهم بالخير ويوفقهم، فكل واحد مشواره مرتبط بصوت مذيع معين، فترة مثلا مذيعين معينين كانوا هم مثلا يسمعوهم رايحين الكلية، اللي يتذكر نفسه رايح الكلية، اللي يتذكر نفسه مثلا كان عنده مقابلة عمل وصوته مرتبط بصوت مذيع معين، اللي هو راجع من الدوام تعود يسمع مثلا المذيع الفلاني، العصر هو رايح مشاوير يسمع المذيع الفلاني، فسبحان الله كل واحد ربط يعني الفترة اللي هو يسمع فيها الإذاعة بأصوات مذيعين معينين، حتى لو كان هذه المذيعين خلاص راحوا مثلا انتقلوا أو بعدهم موجودين وما صاروا يقدموا مثلا الصباح، صاروا يقدموا المساء، أو ما صاروا يقدموا المساء وصاروا يقدموا الصباح، فكذا هي الفكرة. انزين، هنا خبري يجرب المخرج الثاني الحارة خلف المحطة، الوضع السيء، الله يسهل الأيام الجاية، الله يسهل على يا الله. إيه اللي أنا شايفاه ده؟ إيه اللي أنا شايفاه؟ الله يعينكم، الله يعينكم. أم فطوم تقول المذيع قصي صوته بعد في بالي، ويعني قصي منصور الله يذكره بالخير أيضا واحد من الأصوات اللي خلاص أنت متبرمج أنك تسمع دائما الصباح، فالله يذكرهم بالخير كلهم ويوفقهم بإذن الله تعالى وين ما كانوا. صباح الخير وصباح الزحمة وصباح الخسارة، طابقين في الشارع السريع اللي أبدا ما سريع، يسرى الحارثية. إنزين، أيضا يعني والله اليوم الكل متضايق يعني ونفسيته مش ولا بد بسبب المباراة، زائد قايم على هذه الزحمة، اللي يقولك أنا طالع قبل ستة، واللي يقولك أنا من خمسة وربع عادني في الشارع، واللي يقولك يعني من قبل صلاة الفجر، واللي يعني صراحة الله يعينكم. إنزين، بس حبيت أقول يا ريت المنتخب أمس ما لعب هذاك الأداء اللي أمس كانهم في حصة تدريبية يلعب فيها المنتخب السعودي، وأنا أول مرة أشوف المنتخب يلعب بهذا الأداء، لا روح ولا قتالية، ويجيك لاعب المنتخب يقولك أمامنا أمل نلعب ونتأهل ونسجل أهداف أكثر على المنتخب الكويتي، وأنت مو قادر تلعب بروح عالية وتلعب من أجل الوطن، جاي تقول راح تقاتل أمام الكويت، يعني والله الواحد إيش يقول؟ يعني أوكي أنا أفهم إنكم أنتوا زعلانين، وأفهم أحيانا بعض الكلام بسبب إنكم زعلانين، متمنى إن شاء الله نشوف كيف الوضع وحالي من حالكم ترى. إنزين، هنا عندنا خلونا نفضفض، خلونا نفضفض نتكلم بخصوص المباراة، بصراحة زعلانين، فضفضوا فضفضوا يا جماعة الخير، ما مشكلة معاكم المساحة، ولكن هو هذا اللي أنا أقولكم إياه، لا ترفعوا ضغطكم من بداية الصباح. إيش محتاجين هنا في مشاركة؟ إيش محتاجين علشان نتأهل؟ يعني
سألت الشخص الغلط، ولكن على حسب معلوماتي البسيطة المتواضعة أن محتاجين نفوز بفارق كبير على الكويت، زين، فارق أهداف يعني على الكويت، زائد أن السعودية تفوز على العراق. أتمنى أن يكون صح، وإذا كنت خطأ يعني صلحوا لي المعلومة. إنزين، هنا صباح الخير، شكرا أيضا للجميلة إيمان، صباح ليش بالخير. هنا بعد مشاركة، الله يوفق إن شاء الله يا رب الزميل قصي، تقول من الأصوات اللي خلتني أسمع هلف أم، والله يوفق الحنجرة الذهبية، موفق بإذن الله تعالى، كل أصواتكم في أذهاننا. إنزين، صوت إبراهيم الغيبر يذكرني بأول أيام توظيفي، شفتوا كيف هذا اللي أتكلم عنه، يعني كل صوت معين سبحان الله يذكرك بي يعني فترة أنت معينة قضيتها. طبعا نحن اليوم نتكلم عن اليوم العالمي لمقدمي البرامج الصباحية. سمعونا بدر الشعيبي، هنا أيضا من المشاركات شذى وفاء، صوتكم مرتبط ب يعني أيام الدوامات، إلا أني أحب أسمعكم، شكرا لكم. هنا عندنا سبحان الله وفاء، يعني من زمان تذكرني بأيام الصباح، فترة اختفت من الصباح ورجعت مرة ثانية، ومبسوطين بالرجعة. أيضا أوكي شذى وفاء، قصي إبراهيم، عيسى الملا، هذه كلها أصوات تذكرنا بالصباح. خلونا نسكر موضوع المباراة. هنا يقول مشاركة من أم مهرة، تقول شيء وصار وخلاص، وتقول اللعيبة يعطيهم العافية، هذا رأي أم مهرة. محتاجين كفاءات أقوى، لاعبين ذو كفاءة، هذا أيضا مشاركة. محتاجين الكثير صدقوني، أتمنى ما نسمع أبدا يعني أي ناس يقولوا إن في أمل وفي أمل، وإن أدوا وكفوا ووفوا، بليز لا تقصوا أكثر على أعماركم. زين، هذا أيضا مشاركة. نفس ما قلت لكم، الكل زعلان، الكل زعلان بصراحة، المباراة زائد الطرقات في صباح اليوم. أيضا هنا من المشاركات، صباح الورد، ما أعرف إيش موضوع اليوم، بس طالع أخذ لفة وأسمع إذاعتكم، سوين لي جو صباحي. شكرا شكرا إن على الزحمة اللي في الطرقات، إلا أن أنت بعدش طالعة ويعني كذا تأخذي ليش لفة، يسعدني الروقان، يسعد لي الروقان. إنزين، هنا مشاركة تقول إبراهيم الغيبر عليه قطات تخليني أضحك في السيارة. فعلا فعلا الزميل إبراهيم قطاته مختلفة. إنزين، أيضا هنا صباح الخير، كيف الحال فيصل العمري، حبيت أصبح عليكم وأسلم قبل لا أنزل للمدرسة، وعندي اليوم اختبار ماث، وهذه نتيجة المنتخب، ومن الصباح ما شي كلام في المدرسة غير المنتخب والنتيجة، الله المستعان، وماما تقول مدام الله يعلم فلا عليك بمن لا يعلم. موفق يا رب يا فيصل في اختبارك اليوم. أميرة تقول اللي راح راح، وأهم صوتين. شكرا يا أميرة، يعني أميرة صباح الخير صراحة، روقان. إنزين، من المشاركات كل الأصوات الإذاعية الصباحية اللي مرت في صباحكم عماني صراحة، كلكم بلا استثناء تصنعوا يومنا، اللي صنع يومنا وراح الله يوفقه، وانتوا لازلتوا بعدكم تصنعوا صباحاتنا، نتمنى لكم أيام سعيدة بإذن الله تعالى وموفقين. إنزين، من المشاركات سبحان الله، أصوات صباحكم عماني دايما مرتبطة معانا بالدوامات، ومرتبطة معانا بالزحمة، ومرتبطة معانا بالصباحات، إلا أنكم دايما تخففوا عنا وتهونوا علينا، الله يخفف عن اللي راح بإذن الله، ويوفقه وين ما كان، ويوفقكم أنتوا أيضا الباقين، ومشكورين على هذا الكلام الطيب والجميل، سواء حالنا نحن الموجودين أو حال زملائنا اللي انتقلوا من البرامج الصباحية، اللي انتقلوا من الإذاعة، الله يوفقهم يا رب وين ما كانوا.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: من قلب عمان نشجع الأحمر بكل فخر. بنك مسقط، الراعي الرئيسي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: هلا أفهم هذه حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

إذن مكملين معكم ومع المشاركات الصباحية مستمعين الأحبة والمشاركات والرسائل. يا هلا ومرحبا. الحين أنت اسمك شذا ولا شهد؟ عشرة عمر عاد وبعدكم تتلخبطوا في اسمي. اسمي شذا. انزين هنا أيضا أم فطوم. أم فطوم الفكرة يعني صحيح أنها خارج الصندوق، صعبة هذه، هذه صعبة صعبة أنها تستوي. إنزين زعلانين صراحة يعني من المباراة، ولكن خلاص اللي صار صار، ولو أني ما متفائل لكن أتمنى أن القادم أفضل. ومن المشاركات بعد صباحكم خير وبركة، والله مزعلتني الزحمة أكثر من المباراة، يعني قايم خلاص واعتبرتها ليلة للنسيان، ولكن صراحة الزحمة اليوم ما طبيعية، متأكدين إن ما في شيء صاير. والله على حسب ما أشوف اللي أشوفه في الخريطة، يعني ما إن في مستجدات، وأيضا ما جاتنا مستجدات من الشرطة إن في شيء معين، ولكن هذه دائما يعني الزحمة متعودين عليها أكيد في بداية اليوم بداية الأسبوع، خصوصا يعني أول يومين من الأسبوع، فالله يسهل أموركم إن شاء الله يا رب. من المشاركات طالعة من قبل سبعة وبعدني لغاية الحين أحسني ما تحركت من نفس المكان، فقررت أني أوقف وأتريق. يعني يمكن هذا أحسن شيء، أحسن شيء بتسوي اليوم إنه خلاص ترى أنت حاسة نفسك في نفس المكان من يوم طالعة. ونحن دائما نقول أصلا في أوقات إذا عديتوها خلاص عاد انسى، يعني يقول لك اللي يطلع قبل ستة وبعدها يطبق في الزحمة، ما بالك اللي يطلع قبل سبعة، يعني ترى الزحمة يعني فظيعة فظيعة يا جماعة الخير. حظكم لا زحمة ولا شغل ولا حد محاسب عليكم، وعندكم أرتب جدول كذا، ساعتين وفاة قدم البرنامج وساعتين شذا. من قالكم هذا الكلام؟ هذا الكلام خاطئ خاطئ يا جماعة الخير، يعني ما حد يحاسبنا، ويا ريت ولا زحمة ولا شغل ولا هذا.

لا هذا كله نعدي عليه، حالنا من حالكم، بس يمكن شوية اطلع على بدايات الصباح. نحن بالنسبة لنا الطريق أفضل يعني، يعني أكيد زحمة بداية الصباح ما مثلكم أبدا، بس ونحن راجعين نطبق في زحمة وحد يحاسبنا، ويعني هذا كلنا مثلكم يعني، حالنا من حالكم. انزين، أيضا من المشاركات ويش ما حظكم انتو ساعة 10 مخلصين؟ لا يا إيمان، هذا أيضا إشاعة، هذا أيضا خطأ، نحن ما ساعة 10 مخلصين، نحن جالسين هنا نداوم ساعاتنا كلها. يا ريت والله ساعة 10 مخلصين، يا ريت. انزين، من المشاركات أيضا الزعل مليون صراحة على أن الزحمة اللي نطابق فيها، لكن كله أهوجس وأفكر في المنتخب وأفكر لمتى نحن نظل كذا، وأفكر في المباراة القادمة. صراحة كنت متفائل في هذا المونديال، لكن للأسف يعني خلاص الواحد ما يعرف إيش يقول. يا عمي الله يسهل الأمور إن شاء الله.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
4: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروجنك.
5: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: وينك مختفي؟
7: في دبي.
6: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
7: والله مضطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
8: شاركنا

0: أريد طور عالم.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
3: أريدو طور عالم.

0: تفاصيل صباحكم عمان. إذن مكملينها معكم مستمعينا الأحبة في مجموعة من المشاركات أكيد والرسائل ويعني المود الصباحي والتفاصيل الصباحية. طبعا اليوم الحديث عن شيئين، عن زحمة الأحد وعن المباراة من المستمعين وأغلب مشاعرهم كيف يعني صايرة والإحباط اللي عندهم وزحمة اليوم واللي شوية جاي كذا على مزاج مختلف، أموره تمام، زحمة ما زحمة، خسرنا فزنا، وقف لي على صوب يتريق يقول دام إني متأخر، يلا عاد خربانة خربانة ومتأخر متأخر. لأنه بعد أحيانا يعني أنا أعذر صراحة الناس اللي في الزحمة، واحد جالس لساعة ونص مثلا وبعدها إلا هو في نص الطريق، يعني أكيد خلاص يعني أحيانا والله في ناس يعني أعرفهم ترى يرجعوا يعني يشوفوا زحمة كذا وإنه مثلا هو ساعة ونص وبعده بيقول أحسن لي أرجع، يعني خلاص يكون يوم من الأيام خلاص مقفلة معاه، حتى لو هو عارف إنه بكرة واللي بعده واللي بعده بيطبق في الزحمة، لكن خلاص مقفلة معاه ذاك اليوم يقول أنا وش لي ويرجع وخلصت السالفة، خلص ختم اليوم هو من بداية الصباح وقبل لا يبدأ. إنزين معقولة الشاب للحين ما صارت مع مناعة من الخسارة؟ الواحد دائما يوم يكون يعني منتخب بلاده دائما يتفائل يحاول ها منه يشجع عنده امل، حتى لو يقول لك خلاص وانا ما اتابع وانا ما اروح وانا ما اشجع، في النهايه منتخبك يعني او منتخب بلادك، ولكن وش نسوي مكتوب. زين هنا ايضا من المشاركات استغرب من الناس اللي يقولوا في امل، انتوا بالله عليكم على لعب امس هل شفتوا ان في امل؟ لا، على لعب امس لو مثل لعب امس لا، عشان كذا انا ما حاب ان يعني انا بس اقرا مشاركاتكم وما اعطيت رايي ولا تكلمت، لانه ايش اقول وايش اخلي، وقلنا نفس ما قلت، قلنا وتكلمنا وسوينا وزعلنا، ولكن المهم نكمل مع الرسائل. هنا أيضا من المشاركات صباح الخير اللي مستغربين من الزحمة، ترى يا جماعة الخير هذه الزحمة الطبيعية جدا، الأسبوع الماضي بالنسبة لي كان أكثر زحمة بسبب الحوادث، فطولوا بالكم وإن شاء الله توصلوا لمقاصدكم بالسلامة، إن شاء الله يا رب إن شاء الله يوصلوا بالسلامة بإذن الله تعالى، توصلوا جميعكم بألف سلامة. هنا الحين صار همي ما أني أوصل بس كثر ما أوصل وأنا رايقة، لأن صراحة الأسبوع الماضي كنت دائما أوصل وأنا زعلانة للدوام ومنفسة، بعدين قلت ترى وراش مشوار يا أم محمد لغاية ما أتخلص هذه الزحمة إلين الصيف القادم. بالضبط هو هذا الكلام، ترى هذه الزحمة يعني للناس اللي يشتكوا ويتأففوا، ترى هذه الزحمة كذا إلين يعني خذ لك شهر 7 السنة القادمة 7/2027 كذا، ولا هي بالزحمة بظروف الطرقات ونحن رايحين ونحن رادين، فالله يسهل. لأن المفروض أطلع فاصل ما أطلع أغنية، يلا
1: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: التحديث المروري ووضع الطرقات مستمعينا الأحبة. بعدها الزحمة لازالت مستمرة في طريق مسقط السريع، مخارج المعبيلة، الخوض، والوضع كذا إلى مرتفعات المطار. بعدها الزحمة شارع السلطان قابوس، أيضا نفس الوضع من الخوض يعني إلى وين، من الخوض إلى بعد دوار برج الصحوة قبل دوار الموج، الطرق الداخلية للخوض، الموالح، عندنا أيضا شوية ازدحام في العذيبة، الغبرة، أشوف أنه أيضا ازدحام بجانب دوار مستشفى النهضة، وانتم متجهين إلى القرم يعني طريق لوطية القرم مزدحم، أيضا اللي جايين من دار سيد إلى القرم في شوية زحمة، عندنا بعد العامرات نشوف كيف الوضع، طريق المؤدي لعقبة بوشهر مزدحم، عقبة بوشهر أيضا مزدحمة، فزحمة زحمة بداية الأسبوع. الله يسهل أموركم إن شاء الله يا رب، وتوصلوا لوجهاتكم بألف سلامة.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
2: ما علينا يا حبيبي من كلام الناس.

0: فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: وصل لكل الناس.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
3: ليش يعني هلا بلس؟
2: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش.
4: باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: مستمعينا الأحبة مكملين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني بداية الأسبوع إذن يوم الأحد وتفاصيل الساعة 8. مستمعينا بكرة يوم البحث العلمي السنوي الثاني للمدينة الطبية الجامعية إذن 28 من سبتمبر تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب. فمزيد من التفاصيل رح ياخذنا إلها السيد الدكتور مجاهد بن رافع بن هلال البوسعيدي مدير عام المستشفى أو مدير عام مستشفى جامعة السلطان قابوس المدينة الطبية الجامعية. نصبح عليك بالخير يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا ومرحبا. إذن بداية نريد أن نتعرف على يوم البحث العلمي السنوي الثاني للمدينة الطبية الجامعية وأبرز أهدافه وأهميته في دعم منظومة البحث العلمي للابتكار.
1: يوم البحث العلمي بالمدينة الطبية الجامعية هو عبارة عن فرصة سنوية، هذا حاليا النسخة الثانية لها. وهذا السنة ركزوا في البحث العلمي في المدينة الطبية الجامعية إنه يكون تحت شعار من الدليل إلى التميز. والفكرة هي ببساطة إنه البحث العلمي لا يتوقف فقط على النشر أو العرض، إنما يركز على الأثر للبحث العلمي في الممارسات الطبية وجودة الرعاية الصحية وصياغة السياسات والبروتوكولات في الرعاية الصحية. وهي فرصة للباحثين أنهم يعرضوا بحوثهم وتجمع للأطباء والممارسين الصحيين لتبادل الأفكار والخبرات وتشجيع البحث والابتكار.
0: أيضا يعني أبرز أهدافه في دعم منظومة البحث العلمي للابتكار.
1: نعم،
0: لو تكلمنا عنها بشكل يعني بالتفاصيل أكثر،
1: خاصة في مجال البحث العلمي والابتكار في الرعاية الصحية، التركيز هو جدا شديد على التجديد وتطوير المنظومة الصحية وتطوير المنظومة الصحية من خلال العلاج الأمراض أو وجود أو استحداث سياسات. هذا لازم يتم عن طريق أدلة متقنة، وهذا الأدلة مصدرها الأساسي هي البحوث العلمية. فالبحث العلمي إذا ما تم الاستفادة منه لتطوير المنظومة والرعاية الصحية وكيفية علاج الأمراض يكون في آخر عبارة عن بحث تم نشره ولم يتم الاستفادة به. ومن أهم مقومات الابتكار هو تحويل الأفكار أو تحويل العلم النظري إلى ممارسات عملية والنظر إلى الأمور بمنظور جديد يخدم فيه المريض أولا والرعاية الصحية.
0: لو تخبرنا أيضا عن تقييمك في حجم المشاركات للنسخة الثانية من يوم البحث العلمي.
1: نعم، التحضير ليوم البحث العلمي كان قائم على مدار السنة وتم استقبال تقريبا 340 بحث، وتأهل من هذه البحوث 75 بحث للعرض، ويتم المنافسة على 10 جوائز. والبحوث تكون منصبة في عدد من التخصصات، حوالي 20 تخصص، وتشمل بحوث سريرية طبية وبحوث حيوية والعلوم الأساسية، إلى جانب بحوث في التعليم الطبي والبحوث في التطوير المؤسسي والسياسات الصحية. وهذا التنوع في أنواع وتخصصات البحوث يزيد من الاستفادة من هذه البحوث في استخدامها لتطوير المؤسسات الصحية والمنظومة الرعاية الصحية.
0: جميل جدا. إذن في مجالات وتخصصات وموضوعات مختلفة
1: فعلا.
0: فنبقى أيضا نعرف فئات الجوائز اللي يتنافس عليها الباحثون هذه السنة والمعايير اللي تستند يعني إليها عملية تقييم واختيار البحوث الفائزة بعد.
1: في يوم البحث العلمي غدا إن شاء الله بيكون في 10 جوائز وتشمل عروض شفهية وملزقات علمية، والجوائز تشمل أفضل باحث ناشئ، بينما في فئات أخرى جديدة تم استحداثها مثل الباحث الأعلى إنتاجية والباحث الأعلى في العلوم الأساسية والبحوث التعليمية والبحوث المؤسسية. الجوائز بشكل عام تشمل المجالات اللي هي البحوث أو التخصصات اللي هي البحوث بتكون منصبة ليها، فما تم التركيز بس على البحث في الجانب الطبي من ناحية الأمراض أو الأدوية، بل شمل أيضا المجالات الأخرى اللي نستخدمها في تطوير الرعاية الصحية بشكل عام في القطاع الصحي.
0: أيضا فيما يتعلق بدعم الباحثين وتعزيز الابتكار، كيف يسهم يوم البحث العلمي في أن يعزز ثقافة البحث العلمي لدى العاملين في القطاع الصحي خاصة الباحثين الناشئين والأطباء؟
1: أهم شيء أنه يوم البحث العلمي في المدينة الطبية الجامعية يعتبر منصة الباحث ممكن أنه هو يعرض فيها البحث، والفئات اللي قدمت البحوث معانا من طالب الطب وأطباء ومؤسسات أكاديمية يعني خارج المدينة الطبية وداخل المدينة الطبية الجامعية. وهذه المنصة لما ينعرض البحث، أولا الباحث الناشئ بيحصل تغذية راجعة من الفريق اللي هو يقيمه عن جودة البحث وإيش هي مجالات التطوير مستقبلا. والشيء الآخر لما الباحث الناشئ يكون في يوم من هذه الأيام اللي هو يوم البحث العلمي، مجاله يتوسع من ناحية ما هي البحوث اللي هو ممكن إنه هو يشارك فيها مستقبلا، بدل ما إنه يكون محصور في نوع معين من البحوث أو جزء أو تخصص معين من البحوث.
0: إيش أبرز التطلعات أيضا اللي تسعوا إلى تحقيقها من خلال يوم البحث العلمي السنوي؟ وأيضا هذا الحدث دكتور كيف يسهم أنه يعزز البحث والابتكار والارتقاء بمستوى القطاع الصحي في السلطنة؟
1: أريد أكد أنه البحث العلمي والابتكار هو من أحد أهم أهداف المدينة الطبية الجامعية، فهو عمود جدا مهم في أهداف وقيم المدينة الطبية الجامعية. فيوم البحث العلمي خاصة في المجال الطبي هو ما فقط يوم وتعرض فيه البحوث، هذه البحوث بتستخدم لتطوير السياسات وتطوير المنظومة الصحية في القطاع الصحي من ناحية إيش هي الأدلة الجديدة اللي ممكن إن إحنا نستخدمها ونستنير بيها لما نطبق الممارسات الصحية ونطبق السياسات اللي هي تضمن تطوير القطاع الصحي في السلطنة. فاليوم البحث العلمي هو يوم مهم جدا في المدينة الطبية الجامعية، وهو عبارة عن يوم سنوي، هو تأكيد أن المدينة الطبية الجامعية تطمح إلى تعزيز ثقافة ومنظومة البحث العلمي والابتكار بشكل مستدام، بحيث أنه هو يكون ثقافة موجودة في خلال العام كامل.
0: دكتور أيضا برأيك كيف ينسجم هذا الحراك البحثي مع أولويات القطاع الصحي في رؤية عمان 2040؟
1: رؤية عمان 2040 تركز في القطاع الصحي على رعاية صحية عالية الجودة وتنمية القدرات الوطنية وتطوير في مجالات الابتكار. وكل هذه المحاور يعني الطريقة الأمثل لخدمتها هي عن طريق تطوير البحث العلمي واصطياد البحوث العلمية والأفكار الابتكارية اللي ممكن إنها تسهم في تطوير هذه الثلاث محاور.
0: دكتور نحن نوصل لنهاية اللقاء، في شيء حاب تضيفه قبل ما نختم معك؟
1: أحب أشكركم كثير على المقابلة، وأريد أكد إنه البحث العلمي والابتكار هو جزء كبير ومهم من أهداف المدينة الطبية الجامعية، وأتمنى حظ موفق لجميع الباحثين يوم غد والاستفادة للجميع
0: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك إذن السيد الدكتور مجاهد بن رافع بن هلال البوسعيدي، مدير عام مستشفى جامعة السلطان قابوس المدينة الطبية الجامعية. شكرا لك وشكرا على وقتك.
1: شكرا، شكرا جزيلا،
0: يعطيك العافية، مع السلامة. إذن مستمعينا الأحبة، تستعد المدينة الطبية الجامعية يوم الاثنين القادم لإقامة النسخة الثانية من اليوم البحث العلمي السنوي تحت شعار من الدليل إلى التميز، احتفاء بالتميز البحثي والابتكار في القطاع الصحي بالسلطنة، وأيضا ترسيخا لدور البحث العلمي في تطوير الخدمات الصحية وإسناد القرار الصحي بدليل. وهذه كانت أيضا التفاصيل مع السيد الدكتور مجاهد بن رافع بن هلال البوسعيدي. ونحن نختم معكم إذن اللقاء، ومكملين وتواصلين معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل الى 80% على كل شيء، من الاثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد باسعار تناسب جميع الاذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. حالة الطقس، يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
3: الطقس، الطقس صح ولا غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، وصحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
2: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: هذه تحية لكم مستمعين الأحبة، وفي مشوار جديد من مشاويرنا من صباحاتنا الجميلة اللي نلتقي فيها معاكم من صباحكم عماني أيضا، ومواضيع مختلفة نتطرق لها وضيوف كرام أكيد في استديوهاتنا. راح نكون معاكم إن شاء الله خلال الفترة الجاية بإذن الله تعالى في سلسلة من المواضيع اللي تخصكم، تخص بيوتكم، تخص المجتمع، تخص الوالدين، الأبناء، وإن شاء الله يعني نفيدكم ونستفيد نحن أيضا من خلال وجود ضيفتنا العزيزة بالاستديو. راح نروح معاكم مباشرة إلى ضيفتنا الدكتورة نهلة بنت راشد الشبيبية، باحثة في الشؤون الأسرية والتربوية والعلاقات الصحية. صباح الخير دكتورة.
1: صباح الخير
0: دكتورة. احنا يعني مخصصين هذه الحلقات راح يكون فيها حديث عن فلسفة الأبوة وواجبات أيضا الرعاية، يعني إعادة تعريف الدور الوالدي والتنبه أيضا لأهمية التوازن بين الرعاية المادية والبناء النفسي للطفل. ففي البداية أكيد نسأل يعني ما هي العلاقة الوالدية وتحولاتها عبر الأجيال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيش وفاء وأرحب بالمستمعين الكرام. العلاقة الوالدية علاقة يعني متأصلة، لها قدسيتها ولها كيانها، وهي بعد هذه العلاقة أصلا مثل الطفل اللي ينمو. ما دام الطفل ينمو العلاقة تنمو إذا كانت فيها توازن من الطرفين، يعني من الآباء. ويشوف أنا لما أقول كلمة الآباء يعني الأم والأب، مش الأم الأب فقط، لا الأم والأب. فأرجو أنها تكون هذه المسألة واضحة. الطفل الصغير لما ينولد ينولد مثل الصفحة البيضاء، ما يعرف أي شيء. فدائما تبدأ العلاقة من الكبير إلى الصغير اللي هم الوالدين، تبدأ العلاقة منهم هم البداية إلى الأولاد. الأولاد تكون علاقتهم في الآباء هي ردود أفعال، ردود أفعال. في يعني أنا أريد تعطوني شوية رحابة صدر المستمعين وهنا في الاستوديو، أريد أوضح نقطة معينة. العلاقة الوالدية تأخذ شطرين. الشطر الأول هي العلاقة الجذرية، ذي العلاقة الفطرية، العلاقة الفطرية الجذر الأول، ذي الأول. والجذر الثاني اللي هي الشق الثاني هي الانتماء. كيف يكون هذا؟ العلاقة الفطرية إن هذا الابن ممتد امتداد من هذه الوالدين بالجينات، يعني بالفطرة هو مرتبط فيهم لأن نتاجهم هم الاثنين. فهذه علاقة فطرية لا يغيرها أي شيء، يعني يظل الطفل مرتبط فيهم. ما في حاجة مثلا أب أو أم بيقول أنا أتبرى من ابني يصير ما ابني، أو الابن يقول أنا أتبرى من الوالدين يصير ما والديني. في رابط جذري ذي فطري أنت ما تقدر تبتعد عنه إطلاقا. رابط الانتماء يأخذ من العلاقة حدود 70% يأخذ من العلاقة. كيف؟ الطفل لما يجي يعني أهم نمو عنده هو النمو العاطفي. النمو العاطفي يربط كل رعاية من الوالدين عاطفيا، يترجمها عاطفيا، يكتشف نفسه، يعرف وجوده، يعرف كيانه، يعرف قيمته من خلال تعامل الوالدين. كيف الوالدين يزرعوا هذا الانتماء بينهم وبين الابن؟ من خلال الرعاية. أول حاجة الرعاية النفسية، الرعاية العاطفية، الرعاية الفكرية، الرعاية بترك مسافة للنمو من خلال التجربة والخطأ، المتنفس. ما كل حاجة تكون تحت نطاق التعليق، إن الطفل يكون عنده القدرة إنه يخطئ وإنه يجي يتكلم، يكون في أمان بينه وبين الوالدين. الانتماء يزرع من خلال التعامل بين الوالدين والابن. على ما يكون زرعك أنت للانتماء تكون ردود الأفعال من الابن. يعني إذا مثلا عندي أنا أم تعاني من اضطراب، اضطراب مثلا النرجسية، أو اضطراب الشعور بالنقص، أو أي حاجة من الحاجات هذه، ما تقدر أنها تعطي النمو العاطفي وتزرع الانتماء بينها وبين الابن، لأن ذاكرتها العميقة تدفعها للتعامل المجحف مع هذا الطفل. من خلال إما أن يكون رعاية زايدة، إما أن خوف زايد، إما أن إهمال، إما أن اتكالية، إما أن تدقيق وانتقاد، أيا يكن. نفس الشيء من خلال الوالد، إذا كان الوالد عنده نوع من أنواع الاضطرابات اللي هي مثلا عدم الكفاية، الشعور بالخوف، عدم شعور بالأمان، الاضطراب النرجسي، أي نوع من الاضطراب، ما بيكون عنده قدرة أن يبني هذا الانتماء بينه وبين الابن إطلاقا. فلازم أن الوالدين أول حاجة يعطوا تأهيل، يعني يدخلوا هذا التأهيل، هل أنت مؤهل لهذه الأمومة، لهذه الأبوة، هل أنتم مؤهلين من خلال الانتماء. يعني إذا كان يعامل الطفل بشكل متوازن، عند حق النمو، تحقق رغباته المنطقية، رغبات المنطقية في الشعور بالأمان، في الأمان في الأكل، الأمان في اللبس، الأمان في التعامل، الأمان في إنه يتكلم، يعبر عن رأيه، يعبر عن اختلافه، كل هذه تبني عندي أنا العلاقة. إذا كان الطفل يعاني من خوف، عدم شعور بالأمان، عند الوالدين الخطأ، يعني ما حد يحتوي الخطأ، بل يعامل إن لازم يكون مثالي، دائما عندي نصيحة، دائما عندي انتقاد، دائما ليه تعمل كذا، ليه تعمل كذا. يعني من النقاط المهمة عندي، إذا الطفل أخطأ خطأ وإحنا اكتشفنا هذا الخطأ، رحنا وعاقبنا الابن أو اتخذنا أسلوب العلاج لهذه النقطة، لكن بعدين يظل، لا ترجع يدخلوا الوالدين في حالة هستيرية، لا تكون سويت كذا، يعني الغلط ما يكون إحنا عندنا خطأ وحليناه، يظل ممتد وكأن نذكر هذا الابن فيه. وين بيكون عندي أنا الانتماء؟ إذا كان في قلب الأم والأب الحب، الحب غير المشروط، العطاء غير المشروط، إن هذا الطفل كيان جاي ينشأ، أنا مسؤول عن نموه، عن توازن النفسي، هذا امتدادي، نجاحه جزء مني، سعادتي لما أشوفه هو سعيد متوازن ناجح صالح لهذه الحياة. هذا إذا الوالدين نظروا للموضوع بهذه الطريقة، أن هذا امتدادهم، هذا أمانتهم، هذا هم يقوموا ينهضوا فيه في وسط هذه الحياة، قلبهم مفعم بالحب، يعطوا هذا الابن الحب، طبيعي بيتجاوب معهم الابن تلقائيا، ردود أفعاله بتكون فيها حب، فيها انتماء، فيها رغبة في وجودهم، في أمان متبادل.
0: يعني لكن لكل فعل ردة فعل
1: طبعا، والطفل ردود أفعال سواء كان صغير أو كبير، بدخل بعدين في نقطة لتوضيحها. لكن إذا كان الوالدين عندهم النقد المستمر، الاستنقاص العمل، دائما الطفل تحت المجهر، دائما متنفس لغضب الوالدين، متنفس لنزاع الوالدين، انت قابلت هذا الابن من غير حب، كيف تبغى يتجاوب معك بحب وانتماء؟ بيكون عنده حذر، بيكون عنده خوف. ثاني شيء، النقطة الأولى، في أي بني آدم، أم أب، أو يعني الابن ردود أفعال، لكن أم وأب إنسان راشد عاقل ناضج، إذا كان أنت قلبك مليان بالكره، تنظر إلى هذا وتنتقده، تنظر إلى هذا وتنتقده، قلب ما مفعم بالحب إطلاقا، كيف تبغى أنت الكون والعالم والحياة والأولاد والأسرة وزملاء العمل يتجاوبوا معك بالحب وبالكلمة الحسنة؟ إطلاقا ما راح يكون أبدا، بيكون ردود أفعال العالم حواليك بما موجود في قلبك. إذا كان قلبك كريه، طبيعي تتجاوب معك الحياة كلها بالكره، أولادك جزء منها، لكن إذا كان قلبك مفعم بالحب، حب لكل حاجة، حتى المواقف الصعبة، تعرف أن هذه المواقف الصعبة جالسة تبنيك، تنتج منك إنسان ناضج واعي، الحب له مسارات كثيرة، يتجاوب معك الكون كله بهذا الحب. لكن إذا كان قلبك كريه، فلا تلوم العالم، ولا تلوم الأولاد، ولا تلوم الأسرة. الخطوة الأولى، ادخل إلى قلبك ورتبه. نرجع لصميم موضوعنا اللي هو الانتماء. شوف الطفل لما تجي انت جايب له أسكريم حلاوة، أكلة حلوة، جايب له لبس، الطفل يربط هذا ترى بالعاطفة تلقائيا، هذه العاطفة اللي تسوي انتماء بين الأولاد والأباء. يشوف ان أبوي جاب لي لبس، أبوي يحبني، أبوي عطاني حاجة، أبوي يحبني، أنا أروح أطلب من الأب إنه وديني الدكان، وديني كذا، ودي أطلب منه حاجة، طلبوا مني في المدرسة كذا، أبوي يحبني. لأن الحب عندنا أبويا وأمي، ترى أنا أقول أبوي لكن يندرج على الطرفين. إنزين إنه يحبوني يحتووني، أنا ماني خايف من الخطأ اللي أنا أعمله، إذا أخطأت أقدر أني أتكلم، هذا الانتماء. كذا تصير العلاقة علاقة صحية بين الأباء والأبناء. لكن إذا كان الوالدين وحدهم محتاجين لعادة تأهيل، ما عندهم قدرة على الواحد على تقبل نفسه، كيف بيقدر يتقبل طفل؟ وكيف بعدين أنا ألوم هذا الطفل؟ ما أقدر أني ألومه لأنه يعتبر ردود أفعال. لازم أن نراعي أن الطفل يولد صفحة بيضاء، هي ترسم رسم كامل من الوالدين على مقدار الأفعال اللي تكون منكم، بيكون ردة فعل الابن. الرابط الفطري موجود، ما نقدر إن نغير إطلاقا، مثل ما قالوا الناس قديما، الواحد ما يختار أهله.
0: صحيح.
1: أيوة. يعني خلاص الرابط الفطري هو موجود موجود، لكن رابط الانتماء أنت تزرعه. إيش قدمت؟ اسأل نفسك لما ابنك يجي بردود أفعال، لا تقعد تحاسب ردود الأفعال. أول حاجة أرجع إيش الأسباب المؤدية إلى ردود الأفعال.
0: نعم، راجع أفعالك أنت، لأن مثل ما قلنا لكل فعل يعني ردة فعل. يمكن مسألة التحول، خلينا نقول يعني المفاهيم، موضوع الأبوة اللي ماخذها كسلطة وفرض رأي، إلى الأبوة أيضا كمسؤولية واحتواء. يعني فعلا بعض الآباء يمكن ما يقابلوا أبنائهم من يوم هم أطفال إلى أن يعني يبلغوا ويصيروا يمكن متزوجين في بيوتهم، تلاقي في أبناء عندهم يعني هذا الرعب. نعم. من الأب.
1: نعم. شوفي، هذه في بداية الطفولة بين هذا الابن وأهله كسر حاجز الأمان، لأن الحب كان مشروط، بالإضافة إلى أن الطفل كان تحت دائرة الانتقاد في كل حاجة. الخطأ عنده لا يغتفر، إذا غفر بشرط أنك تثبت لي حسن النوايا. هذا الطفل جالس يجي، هل عرفنا احنا وش من التغيرات النفسية اللي تحصل عند هذا الطفل لحد ما تبنى شخصيته؟ أنا تكلمت في دورة خصائص النمو للطفل، الطفل يتغير عندي لحد 5 سنوات، كل 6 أشهر تركيبة نفسية مختلفة، خاصية مختلفة، تندرج من العناد إلى الرومانسية إلى الأسئلة الكثيرة الغير مبررة إلى استفزاز الوالدين، إنه يستفزهم بالضحك، يستفزهم بالبكاء الشديد، الشك، الأنانية، القلق، يندرج فيها. عندي دورة أولى، الدورة الأولى في بناء شخصية الطفل من سن 2 إلى سن 5 سنوات، يتغير هذا الطفل كل 6 أشهر، ترجع نفس الدورة من سن 5 سنوات إلى سن 10 سنوات، ترجع نفس الدورة، ولكن هنا تأخذ سنة علشان كل مرحلة يأخذ منها صفة في بناء شخصيته. أنا أريد أوضح جزئية بسيطة، الطفل ابن 6 سنوات، هذا طفل أناني كثير جدا، أناني يعني بطبيعته أناني، ما يحب يعطي أحد من أغراضه. ما ممكن هنا أني أنا أعلم الكرم، هنا أعلم حدود الملكية واحترام ملكية الآخر. هنا في هذا السن، عندي سن 8 سنوات، عنده حس اجتماعي جدا، يحب يعطي ويحب يقدم، هذه خاصية نفسية موجودة في كل بني آدم. في 8 سنوات علم الكرم، ما تجي تعلمه في 6 سنوات. شفتي هذه المفارقات البسيطة؟ هذه تبني أنا عندي الطفل. وعي الوالدين بهذه الخصائص تخليهم يبنوا الطفل من خلال خصائصه، من دون أي جهد، من دون أي تعب. أما أني أنا أجلس أجادل العناد، أجادل الطفل، أضخم من الأخطاء، أضخم من العقاب اللي لا يستدعي هذا الخطأ عقاب، أجلس في كل كبيرة وصغيرة عندي أنا جلسة ونقاش وجلسة وحوار، ولازم أفهم الصح من الخطأ. هل أنتم في أسرة دافئة فيها رابط عاطفي، ولا أنتم في برلمان يناقش قضية؟ هذه تربية، هذه أسرة، والأسرة الله تعالى قال مودة ورحمة. كيف أنا أخليهم في دائرة الانتقاد تحت الضوء أو الرعاية المفرطة؟ بعد الرعاية المفرطة اللي تجهل الابن نمو هويته الذاتية، تخليه كأن الوالدين يفكروا عنه، ما يعطوه حق التجربة، ما يعطوه حق الخطأ. ليه؟ لأن التربية تربية وقائية. هذه أنا بتنتج لي واحد مشوه في الهوية. كيف شخص مشوه في الهوية بيقدر يقيم معك علاقة جيدة؟ يمكن أول ما يبدي في الرشد وفي البحث عن هويته في سن المراهقة بيصير بينك وبينه جدال كبير جدا. التربية احتواء وحب وفهم وإدراك، تنمية للنفس قبل أن تنمي هذا الطفل. أما التربية بإني أشوف هذا الابن يجب أن يخضع على سلطتي، على كلامي، على اللي أنا أريده في كل حاجة. وفي عندي أنا بعض من بعض الأمهات اللي عندهم اضطراب يمارسوا مع الأولاد التلاعب النفسي، والتلاعب النفسي هذا واجد مشكلة كبيرة جدا. يطلع الابن مجهول الهوية، ممكن لو جلس مع أي مجموعة، كانت المجموعة هذه مجموعة صالحة أو مجموعة طالحة، بتلقي منقاد ويطيع كل الأمور، ما عنده هوية واضحة إطلاقا. التلاعب العاطفي بالذات من عند الأم كارثة كبيرة في تربية الأبناء، وهذه تعتبر هي من زمام التسلط، إن تستخدم الابن عاطفيا، في عندها مشكلة بينها وبين أحد، تؤلب هذا الطفل لكره هذا الشخص. الطفل لأنه بعد ما واضحة هويته يأخذ الأمر بمصداقية، بالذات عند الأم يأخذ بمصداقية، لأن الطفل يشوف إلى الأم الإنسان الخارق. فيعني الواحد يقول لي يا أخي اتقوا الله في أنفسكم. إذا صار شوفي أنت وش النتائج من بعد هذه الإشكالية. النتائج إنه أنت تتلاعب عاطفيا، هذا الطفل بتستخدميه علشان تضري فلان، تؤذي فلان، وحتى علشان تكون في العلاقة بين الزوجين منزعجة من الزوج، تؤلب الأولاد بالتلاعب العاطفي هذا، تؤلبهم ضد الأب، أو العكس، أو الأب يأخذ التلاعب العاطفي ليؤلبهم ضد الأم. إنزين، هل راعينا إحنا أن الطفل لازم تكون مشاعر نقية تجاه أمه، ولازم يحبها حب نقي؟ يا أخي مشاكلك أنت وياها ما لنا شغل فيها إحنا. هذا طفل لازم تكون مشاعر نقية، هذه عبارة عن إزاحة للمشاعر، أزاحوا مشاعرهم تجاه هذا الطفل، قام هو يتصرف بمشاعركم أنتم، هو وين في وجوده؟ هو من حقه أنه يحب هذا الأم، يحب هذا الأب مهما كان الاختلاف بينكم. ونفس الشيء عند الأب، تؤلبهم على الأم علشان ينظروا إليها بعينك أنت، أنتم بينك وبينها علاقة هذه مختلفة، ما تندرج في علاقتهم. هم من حقهم يكون عندهم أم تكون هي عنصر الأمان علشان تربيهم، من حقهم يكون عندهم أب، هذا الأب هو عنصر الأمان اللي هم يركنوا إليه. نجي إحنا بالتلاعب العاطفي هذا وبالسيطرة، السيطرة العاطفية، فهذه حاجة تجهلهم هويتهم، توصلهم إلى شقاق. بعدين أول ما يبدي يوعى شوية بيبدي ينظر إلى التلاعب العاطفي، ينقلب ضدك بنفس التلاعب اللي أنت تلاعبت فيه، ممكن يتلاعب فيه شخص آخر ضدك. فنراعي أفعالنا، ننظر إلى أنفسنا، إيش الحاجة اللي أبغاها أنا من تربية هذا الابن. في التربية كسلطة إحنا نقول التربية سابقا والتربية حديثاً.
0: يعني أنا إيش اللي تغير دكتورة الآن برايج؟
1: أنا بقول ليش اللي تغير، تغير الوعي حقيقة. شوفي من زمن قديم الله تعالى قال خلقنا من نفس واحدة، يعني نفس الانفعالات، نفس التفكير، نفس تتغير معطيات الزمن، ولكن الأساس هو واحد. يعني في لما تيجي تشوفي تربية الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، لما الرب وظف كل واحد في الشيء اللي هو فيه، سلمان الفارسي في الحاجة اللي هو فيها، غيره وغيره وغيره، ما أبغى أدخل في هذا المجال اللي قد يكون يعني ما مجالي، ولكن كيف وظف قدراتهم في أشياء، في أشياءهم بنى مجتمع قوي متين. عندي أنا أولادي في داخل البيت، فهمي ومعرفتي لشخصيات كل واحد منهم، استعداداته، طموحاته، نظرته إلى نفسه، من خلال كل واحد أنا أقدر أني أبني. الحين عندنا إحنا صار وعي كثير جدا، والوالدين الحقيقة الحين دائما يسعوا إلى الأفضل. يعني أنا فيه شخصية من الشخصيات دائما تأخذ عندي استشارات، هذه لو حاجة بسيطة عند الأولاد تبغى تفهمها علشان تعرف تتعامل فيها، هذه إنسانة واعية، وعي كبير إنها تبغى الأفضل، تريد الأفضل، مثل كذا دافعها موجود، فهمها لحياتها موجود، إدراكها لكيان هذا الابن بعد موجود. نقول وش تغير بين الحين والسابق؟ في حاجة يعني طريفة أنا أريد أني أقولها لعل يعني يمكن ما أعرف المستمعين كيف بتكون ردود أفعالهم تجاه هذه الكلمة. فيه من الشخصيات القديمة اللي كانوا يمارس ضدها الضرب، الضرب الغير مبرر. وتعرف أنت أول أنا أضربه علشان يتربى، أنا أضربه علشان يعرف، أضربه وبعدين هو يعرف أنا ضربت ليه. هذا ما منطق، هذه ما تربية، هذه ما تربية إطلاقا. هذا أنت مطلع عقدك في هذا الطفل الصغير، كيف بتكون علاقته وياك؟ بيقول والله ضربني عشان يأدبني، بيطلع جاهل لهويته، يجي يقولوا إحنا أهلنا ضربونا وما طلع فينا شيء.
0: بالضبط هذا هذا التعليق التوقعي. أيوة.
1: إنزين أنت وحدك كشخص ما عندك عقد نفسية، أنت كشخص كم من مقدار الإنتاج والنجاح، التوازن النفسي اللي عندك، السعادة بالحياة، فهمك لهذا الضرب الحين كم من مقداره؟ كان هذاك الزمن الوالدين هذه كانت معطياتهم، انت موجود في هذا الزمن جات عندك المعطيات مختلفة، هل ممكن تمارس نفس النظام اللي كان سابقا لأنتج منه شخصيتك انت الحين؟ يجب إعادة النظر في هذا الأمر، يجب إعادة النظر.
0: فعلا يعني هذا السؤال أو التعليق تحديدا يعني دكتورة ممكن يعني الأغلب راح يقولون أو إحنا يمكن يعني فعلا نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي لما أحد يتكلم على هذه المسألة، مسألة مثلا ضرب الطفل أو يعني نفسية الطفل، أشوف الكثير صار الآن مثلا يعني ينتقد، يعني يقول إحنا زماننا ما كان في التربية اللي أنتم ماشيين عليها حاليا، طفلك يرجع من المدرسة لازم تسأله كيف كان شعورك اليوم، إيش اللي أزعجك، إيش اللي هذا. يقول إحنا مثلا على أيامنا نجي من المدرسة السلام عليكم، وعليكم السلام، ها تتغدى ما تتغدى، انتهى الموضوع، يعني ما في هذه الحوارات. فالناس تشوف ممكن أن أنتم بالغين تعطوا الأمور أكثر من حجمها، لازم تهتموا لهذا الأطفال ولنفسياتهم وعقدهم، ولا تضربوهم لا تأذوهم نفسيا. فهذه الأمور كلها يعني نلاحظها من تعليقات.
1: شوفي هو لا ضرر ولا ضرار، بعد ما يصير احنا تاركين الحبل على الغارب ولا ان شادين نشد، يعني الإهمال الكامل هذا، يعني اللي درست ما درست انت حر. هذاك الزمن الواحد لو اخذ للإعدادي يشتغل فيها حياته راح مشت، البنات كان اخر اولويتهم هي الدراسة، فهذاك الزمن كانت معطياتها كذا. هذا زمن مختلف، هذا الزمن صارت الدراسة قيمة، قيمة مكتسب علمي وعي فكر حياة اجتماعية، مش مشكلة انها تكون دي وظيفة فقط، ولكن انا كإنسان عندي مكتسب علمي يخليني اقدر انظر الى جوهر نفسي جوهر شخصيتي، هذا مختلف. لكن بعد المتابعة القوية جدا اللي ايش سويت، كيف اذا حظ ضايقك في المدرسة، اذا تعال احكي لي ابني خبي ما طايع يقول، ما بعد هذا خطأ، خطأ كبير جدا. اترك للابن يعبر عن نفسه، اعطيه الامان فقط، اعطيه الامان خليه يواجه. يعني بتصير مثلا اشكالية مع الابن، هو حل هذه الاشكالية، لكن انت لازم تعرفها، واذا عرفتها لا لازم اتخذ اجراء، انا بروح اكلم المديرة، اروح اكلم ذا، هذا الطفل يستدعيه لامه، يمكن ولدها تشوفي من باب الاحسان زين، يمكن ولدها عنده اضطراب معين، اقل حاجة ان ننبهها، هل هذا دافعش الحقيقي ولا انت منزعجة ان هذا الولد ضرب ولدش مثلا، بعد يحتاج ان ننظر فيه. المتابعة اللي تخلي الابن تحت دائرة الضوء هذه خطأ، وبعد الإهمال المستميت هذا خطأ آخر. شوفي على أساس أنها تكون الأسرة جيدة والعلاقة علاقة متوازنة، لازم أن نفعل فيها المودة والرحمة. كيف المودة والرحمة؟ أنا إنسان ودود على نفسي، رحيم بذاتي، طبيعي بكون ودود مع ابني، رحيم في حاله. الابن عنده مسؤوليات، عنده اضطرابات، يكبر كل مرة خاصية النمو عنده تختلف، تركيبته النفسية تختلف، هذا طفل جالس ينشأ، اعطيه للمسافة اللي يقدر ينفعل فيها انفعال صحي بلا تدقيق. غير عن كذا يا أخي خلوا بيوتكم قبلة، قبلة في الحب، قبلة في الدفء، قبلة في العاطفة. اقبلوا هذه للأبناء. القبول مو لأن ابني نجح ولا لأن ابني يقوم يصلي من دون ما أمره، القبول هو كيف تقدر تدير الاختلافات اللي بينك وبينه بحيث أنك ما تضر العلاقة اللي بينكم أنتوا الاثنين. أنا تكلمت عن نظرية 70-20-10 في التربية، وهذه مهمة جدا، أتمنى الجميع يأخذها. 70% من أخطاء الطفل لا تعتبر أخطاء، لا تعتبر أخطاء.
0: ما تحسي نسبة كبيرة؟
1: إطلاقا لا تعتبر أخطاء. يعني طفل صغير وقال لك أنا أبغى أفتح الأسكريم بإيدي، الأسكريم بيذوب في إيده، أنا أبغى أفتحه، لا تفتح لي. هو عمره 2 يبغى يفرض شخصيته، يا أخي اتركه، خلي الأسكريم ينكب في الأرض، وين المشكلة؟ احنا ننظر لهذه أخطاء. انزين، طفل يبغى يطلع في الشمس من دون نعال، يا ابني البس نعال، أنا خايفة عليه أن تحرق الشمس، خليها تحرق يا أخي، خليه يروح تحرق الشمس بيرجع، ما بيرجع مرة ثانية للشمس، صح؟ انزين، من الأخطاء هذه 70% من الأشياء اللي يكبر فيها الطفل يمارسها، هذه ما تعتبر أي أخطاء. إحنا الطفل إذا بالمثل طفل يبغى يطلع بالنعال، يا حبيبي الشمس حارة وهذه بتحرقك ولازم تلبس نعال، شوف أنا لابس نعال، خليه ولا تناقشيه، لا تقولي له أي حاجة. إحنا كذا ما عطيتيه حق التجربة، شيء بسيط ما عطيتيه حق التجربة. هو وين من الموضوع؟ انت وقائية بشكل كبير، خليه يجرب، شوفي يجرب يرجع بعدين ما يعيده. الحين عندنا 70% من الأشياء اللي يكون فيها الطفل ما تحتاج مني حتى الالتفات. على قولتنا احنا طنش. ايوه، لا تدقق في هذا الأمر إطلاقا، خلي الطفل له حق
0: إنه يجرب.
1: أيوة يجرب. مثلا أخذ الدفتر، هو يبغى يكتب من اليسار، أنت تقول لا الكتابة من اليمين، اعمل له دفتر مسودة، خله يشخط فيه، خله يكتب من اليمين والشمال والمنتصف، خله. هذه ما تعتبر حاجة لازم أنا أجلس أعلمه فيها الإتيكيت، أعلمه فيها أنه ما يخطئها، اتركه، ما أعطيته براح أبدا. إحنا الحين كبار، ما يجي لنا بعض المرات نجرب أشياء نخطئ فيها؟ لو جاني حد وقال لي لا تجربي هذا الأمر راح كذا وجلس يحاورني، بشوفه إنسان متدخل مزعج. طفل ترى نفس الشيء، لما ما تعطي حق التجربة وتيجي تقول له يشوف فيك أنت متسلط، يشوفك أنت جالس تزعجه، بيروح بعيد عنك وبيجرب. فأترك الطفل، 70% من تصرفات الطفل هي ما تحتاج مني أي إصلاح، أي حوار، أي التفات. 70%
0: هو بالنسبة له كل الممنوع هو حاب يكتشف.
1: هذا ليش؟ أيوة
0: ممنوع، على قولتنا الممنوع مرغوب.
1: إيه الاكتشاف. تعالي أنت، أنا أبغى أقول لك بعد نقطة. شوفي الطفل ابن 10 سنين، ابن 10 سنين يبحث عن مكانة أسرية، هو الحين منشق بين إنه يكبر وبين إنه طفل ما زال، وإحنا ننظر إليه إنه طفل. على فكرة الأم حتى لو ولدها عمرها 50 سنة تشوف الطفل بطبيعة الأمهات. إنزين يعني ال10 سنوات يبحث عن المكانة، بحث عن المكانة هذه خليه كل ما شاف أهله يتكلموا في حاجة جو خلى نفسه إنسان مفكر وجلس يعطيهم آراء، آراء ركيكة، آراء صغيرة، آراء ما تندرج عن شخص ناضج إطلاق، لكن لازم إحنا نتعامل معها بعناية. إحنا كثير من الأحيان نقعد نسخر من هذا التعليق أو الفكرة اللي أعطانا إياها، لكن لو جينا احنا واخذناه قلنا له والله زين كذا انت جبت لنا فكره جيده، ان شاء الله راح نشوف مثل ذاك ونشوف، نعطيه قيمته. هذه بتعطيه هو اشباع نفسي، تعطيه حقه في التجربه، هذه من ضمن 70%. بعد من ضمن 70% قد يختلف معي المستمعين، موضوع الصلاه والمذاكره، هذه عقده شائكه بين الامهات والابناء والاباء، بعد عقده شائكه إنه ولدي من متى أطرش، إذا ما طرشته للصلاة ما قام للصلاة، وإذا يعني طرشته يا دوب بيقوم. هذه ما نقطة خلاف، سددوا وقاربوا، مرة نازعيه، مرة طرشيه، مرة شوفيه وهو يصلي، وهلما جرى هذا مسار حياه. هذه ما مشكلة أصلا عشان تبحثي لها عن حل. بعد المذاكرة طبيعي بيهرب المذاكرة من حب الالتزام. أنت لو عطيتش كتاب من 200 صفحة تقدري تقري لي في ساعتين؟ ما تقدر تقرأي. خلي مرة يذاكر مرة كذا، هذا مسؤوليته. أنت حددي له وقت محدد للمذاكرة، هذا الوقت هو المذاكرة، بعدين خليه يمارس حياته الطبيعية. هذه من ضمن الأشياء اللي تندرج تحت 70%. إنزين، عندي 20%. 20% هي المشكلات التطورية اللي اليوم أخطأ فيها بكرة يتطور، يأخذ مهارة. في سن 8 سنوات الطفل متهور جدا، كل شيء يبغى يجربه ويخرب كل حاجة لأنه ما عنده خبرة. كل ما جاي يسوي حاجة لازم يسبب فيها مشكلة، كل ما جاي يسوي شيء يسبب يخرب. يعني إحنا نشوفه مخرب، هو لا، هو الحين يحس إنه شخصية جيدة ويقدر يسوي، ما عنده خبرات لازم يخطأ. خله هذه الأخطاء تعطيه تطور ونضج. فالأخطاء التطورية لا تعلق فيها. يعني اليوم جاب لي درجة 20 من 100، هو حاس بخطأ قام يعد نفسه للمذاكرة، هذا خطأ تطوري. حاجة ما عنده فيها مهارة بينمي، أخطأ فيها بينمي نفسه فيها، هذه تعتبر مشكلة تطورية ما تحتاج مني تعليق. اتركوا للطفل التجربة، اتركوا له، اتركوا انه يصحح أخطاءه وبتتغير الأمور. 10% هي المشكلات الحاسمة اللي محتاجة تدخل، مثل هدم للقيم، مثل تعدي الحدود في اللياقة أو الاحترام، كلمة سيئة غير لائقة يقولها لكبير لأم وأب. هذه الأمور اللي هي تعتبر أخطاء جوهرية، أخطاء مصيرية لازم فيها تدخل، هذه 10%. فإذا كانت العلاقة مريحة بين الآباء والأبناء 70%، إحنا لا نعلق. 20% أخطاء يتطور فيها، بيسألني أعطيه من خبرتي واترك له الإصلاح. بقى 10% إذا جيت أنت نظرت له بس في خطأ معين ونظرت له يفهم ليه، لأن العلاقة بينك وبينه علاقة جيدة 90% فيها دفء، فيها أمان، فيها حنان، فيها حب متبادل، فيها احتواء وتفهم
0: وتقبل،
1: أو تقبل وتقبل. كل هذه الأمور بتخليه هو علاقته فيك علاقة أمان، ما خايف أنا، ما لأني مخطئ أنا مهدد، لا. فلما تجي في 10% أقل تعليق بتلقى يستجيب. لكن إذا كنت أنا في 70% أنهكت العلاقة، والعشرين بالمئة أنهكت العلاقة وكأني أريد مثالية، 10% ما بيلتفت عليك، ما بيلتفت أبدا.
0: يعني فعلا دكتورة هذه أتوقع أحيانا تكون واحدة من معاناة التربية، أنه يعني على، خلينا نقول بالأغلب، خلينا نقول يمكن على الأمهات، بحكم أن الأمهات هم يمكن أغلب الوقت مثلا مع الأبناء، نعم، وفي تربية ورعاية الأبناء، نعم. فتشوف الأم هي نفسها في يعني جالسة طول الوقت في مقارنة، خاصة يعني بين أبنائها وتربيتها لأبنائها، وأيضا بتلتفت بالجانب الآخر مثلا تشوف يعني العمات كيف أبناء عمومته، يعني عيال عمومتهم كيف، عيال يمكن الخوال والخالات بحكم أنه أقرب للأم ما بتركز معهم، دائما هي في مقارنة بين يعني الأبناء الآخرين من أهل الزوج، فأطيح في مقارنات في هذا الطفل، فتدخل في دوامة وتبغى تكون هي دائما يعني الأم المثالية، وخاصة في التجمعات وفي الروحات تخاف أنه أحد ممكن يعلق على ابنها، أو يعلق أن أنت ما عرفت تربيه، سواء الجد أو الجدة أو فهي في دوامة كبيرة وفي معمعة، فقد يعني تقسى على هذا الأطفال وعلى نفسها أيضا.
1: شوفي، هي محتاجة أنها تكون أهدافها واضحة. مجتمعنا مجتمع انتقادي شئنا أم أبينا. أنا أنتقد الشيء اللي ما موجود في ابني وأشكر الشيء اللي موجود في ابني، طبيعة بشرية. نحتاج أن نترفع عن مثل هذا الأمر. الحين لما تجي مثلا أختي أو صديقتي أو جارتي أو شخص مقرب أو عمات أو خالات يعلقوا على هذا الابن. هذا الابن في بيتي أنا، في بيتي أنا، هل في بيتي أنا ممكن يكون هذا التعليق إلا أثر؟ هل السلوك اللي هم أظهروا لي إياه في بيتي كان موجود؟ خذي منهم النصيحة ولكن ما لازم تنفذيها. هل تنفيذها يكون ذو مغزى؟ بعد في نقطة مهمة جدا أريد أني أظهرها، أنت بسؤالش هذا أثرتيها في مخيلتي. الطفل يجب أن يقوم بتوجيهه شخص واحد فقط، واحد فقط، اللي هي الأم، لأنها هي اللي تتعامل مع الابن تعامل مباشر. الأب وين دوره؟ الأب متفق مع الأم على قاعدة تربوية جيدة، لكن الأب ما يتدخل في كل صغيرة وكبيرة. هو يعرف بالموضوع لكن ما يتدخل في كل صغيرة وكبيرة. ليش؟ لمصلحة العلاقة ولمصلحة الابن. الابن عند الأم عنده جرأة للطلب، عنده جرأة في الخطأ عند الأم. شوفي أنت لما تجي وتقول له هذه الحاجة راح أبلغ أبوك، هو يخاف أبوه يشوفه بمنظر غير جيد. وجود الأب في هذه النقطة، تدخل الأب في أمور ضيقة جدا. الأب يعرف وهو والأم متفقين وخطتهم واحدة، لكن تدخله في إلى نقطة أقل، لأنه 80% من تكوين شخصية الطفل وثقافته الاجتماعية من الأم. الأب 20%، هذه 20% نبغى نستغلها. إذا جات الأم في كل حاجة، ابنك ما يذاكر، عقل الرجل إجرائي، أرجو رحابة الصدر، عقل الرجل إجرائي، عقل الأم احتوائي. كيف إجرائي؟ الأم إذا شافت ولدها ما يذاكر بتقعد تحط خطة وتفكر كيف أخليه يذاكر، كيف تفكر. الأب لو الأم قالت له ابنك ما يذاكر، معناته تعال اتخذ إجراء، ممكن يأخذ الولد يدرسه، ممكن يحتد شوي عليه، لأن عقله إجرائي. إذا الأم طلبت منه حاجة معناته أنا أجي أنفذ. يمكن هي تبغى تخوف مثلا، لكن كذا أنت تفسدي العلاقة هذه. وبعد كرت الأب في تربية الأولاد تحرقيه، فلازم تنتبهي. أنت والأب متفقين، أنت وتخبريه بينش وبينه الحاجات اللي تبغى تدخل يتدخل فيها. ما كل حاجة لازم يتدخل فيها، لأن كذا أنت بعدين الولد ما بتعرفي تقيميه. أتمنى أنها تكون وضحت الفكرة.
0: لا فعلا يعني واضحة ورسالة جدا مهمة ومسؤولية كبيرة. هذا في حال فعلا إذا يعني الآباء متفقين على مسألة التربية ومتفاهمين نقول مع بعض، ولكن للأسف يعني هناك الكثير من البيوت اللي فيها كل واحد يربي على خط.
1: أيوة، كل حد يجادل على ليلى وأنا على ليلي.
0: بالضبط. فهي هذه دكتور إنه يعني الولد ضايع، الأم تقول مثلا لا تفعل، الأب يقول أفعل، أنا قلت
1: يغيظها وأفعل. هو ما أخذ تعليق من عند أهله، جاي يحطه، حاط ما تعليق ومن الضحية الابن. بعدين إحنا نجي نقول ليش يتعامل معانا ابننا بهذه الطريقة؟ ارجعوا لأنفسكم، ارجعوا لأنفسكم. شوفي مهما كان بين الوالدين من المشكلات، من المضايقات، من عدم الاتفاق، لكن الأولاد ما هم كرت على أساس أن كل واحد منهم يقهر الثاني. لو سمحت روحوا مع بعض حلوا مشاكلكم، لكن لا تحطوها في الابن. الابن محتاج يشوف أب ناجح جميل أمامه، ومحتاج يشوف أم حنونة حبيبة أمامه. المشاكل اللي بينكم ما لهم شغل فيها، فلازم انها يبعد. شوفي اعقب على كلام انه يجب ان يوجه من شخص واحد. انزين، احنا قلنا العم يربي والخال يربي والخالة تربي والمعرفة
0: والجد
1: تربي والجد والجدة والذا. من الطفل لما يجي، شوفي احنا دوافعنا كاشخاص كل واحد منا الى فكرة معينة. تو الحين انا بفكرتي بربي، وهذا بفكرته بيربي، وهذا بفكرته بيربي. الطفل هذا بيقعد ياخذ من الجميع، وين بيتوجه؟ يصير له تشتت. عندك فكرة يا أختي؟ عندش فكرة؟ كلميني أنا أشوف منها الصالح يجي التوجيه مني. أنت يا العمة عندش تعليق؟ كلميني أنا أو كلمي أخوش وأنا وياه نتفاهم ونشوف الحاجة الجيدة علشان يوجه من طرف واحد فقط، والطرف الثاني في الحالات اللي تستدعي اللي هو الأب فقط. أما العم بينازع على حاجة، والذا بيعلق، والخالة بتعلق، والجار بيعلق، والمعرف من بيعلق، كل حد بيعلق، هذا الطفل وين بيتوجه؟ يتشتت تشتت كبير
0: فعلا. وهذه يمكن أكثر المسائل اللي يعني مسببة للأمهات نوع من يعني القلق. يمكن قد يكون حتى مثلا يعني زميلاتنا اللي نعرفهم اللي يعني توهم بالمولود الأول، فمثلا أو تكون عايشة بيت أهل مثلا الزوج، فتقعد تتساءل تقول يعني الآن مثلا طفلي أنا أبي أربي بطريقتي، ولكن مثلا أنا عايشة في يعني في نفس البيت، فجدته موجودة، عماته موجودين، فأنا ما عارفة، حائرة أنه في هذا الموقف إيش أسوي، كيف أني بشكل لطيف أوصل لهم يعني رسالتي أنه يعني رجاء. فهمت؟ خاصة أول مولود العادة الكل حد يفرح فيه، الجدة تبت أكلها على كيفها، والعمة تبت لبسها على كيفها، والأم ضايعة في النص. هم ممكن أحيانا من باب محبة ومساعدة أكيد لا أكثر. أكيد.
1: أكيد أكيد هذا هي الأم تقدر تحتوي هذا الأمر، ما تحرم الناس فرحتهم من ولدهم، لكن تحتوي الانفعالات بحيث انه ما يكون مباشرة مع الابن. اذا شافت الانتقاد كثير تقدر تبعد شوية الابن، لان تعرفي الطفل وهو يكبر يخرب هنا ويكسر هنا ويدمر هنا، تعرفي هذا لانه يكتشف العالم، ما لانه مخرب، لانه يكتشف العالم. فهي تقدر تبعد شوية من المساحة اللي يكون فيها انتقاد، تأخذ منهم هم الكلام، اذا كان شيء جيد او حاجة خلي الابن يسمعها، إذا كان مثل كذا تقولها إن شاء الله إن شاء الله، على أساس تظل الروابط جميلة وبعد ما يحرموا الناس من فرحتهم. صدقيني ما مل الإنسان قلبه بالحب للناس اللي حواليه، إلا صارت حياتك إلا حب، تجاوب مع الكون كله بالحب. لكن إذا كان عندك أنت انتقاد، عندك أنت شعور بالكره بكذا، كلها راح تتناغم معك بنفس الطريقة.
0: يعني إحنا كان عندنا يعني الكثير والكثير أنه

0: نفاس منحرجة جدا ما تعرف كيف تتصرف.
1: يا أخي اتركيها تكحل، ما يعني بيقعد لك حال عنده يلين يشيب يومين ثلاثة وراح خليها تفرح. يا أخي ما كل حاجة لازم تأخذوها هي هذه الأخت اللي تعلقت بهذا التعليق. اتركي جدته تكحله وافرحي إنه متكحل وصوريه ووري صورة لما يكبر. وين المشكلة؟ ما في مشكلة.
0: قلب الأم تحس إن أنا تعبت فيه ما بيتكحل.
1: وكيف أفهمها؟ لا تفهميها، خليها تفرح، جيبي أنت الكحل قولها تشكحلي. أيوة ليش تسوي مشكلة من لا مشكلة؟
0: الحين الأمهات الجدد دكتورة ما يحبون هذه السوالف،
1: يحسوا أنا أعرف يحسوا أن هذا متدخلين في تربيتي، أنا أريد أربي ابني. اتركيهم يفرحوا، هم ما جايين يحتضنوا ابنش ولا جايين يربيوا ابنش. ابنش بعدين بيجي تعمل، من يبغى يتحمل تربية ولدي؟ أخي احنا بنعلق بنحط كذا، انت تحطي حدودش الجيدة، لا ضرر ولا ضرار، لا تأذيهم ولا بعد تأذي العلاقة وياهم. تبغى تكحلة خليها تكحلة. يا أخي
0: يعطيك ألف عافية دكتورة. يعني احنا في ختام هذه الحلقة وش حابة بعد تضيفي وتوجهي رسالة في يعني موضوعنا هذا اللي بدينا فيه أكيد اليوم؟
1: اللي شوفي رسالة قوية أريد أوجهها للأم والأب، أنتوا داخلين على زواج، بكرة بيصير عندكم أولاد، أول حاجة لازم توضحوا هويتكم الذاتية أنتوا. يعني كل واحد نوى زواج سواء بنت أو ولد نوي زواج، لازم أول حاجة أجلس جلسات نفسية، أجلس جلسات مع نفسي في مراجعات، أنا إيش أريد، إيش أهدافي، هل عندي ضغط من طفولتي، هل عندي شعور بعدم الأمان، هل أرفع كفاءتي إلين أوصل للتوازن النفسي مع نفسي. إذا وصلت للتوازن النفسي أقدر أقيم علاقة جيدة بكرة داخل أسرتي مع أولادي. أول حاجة اسعوا سعي حثيث على أنكم تصلوا إلى وضوح هويتكم الذاتية والتخلص من كل ضغوطات الطفولة اللي صارت عندكم، علشان ما تربي أولادكم من مساحة ذاكرتكم العميقة. تعالجوها لين توصلوا إلى التوازن النفسي، بعدين حطوا أهدافكم. هذا الطفل اللي جاي إيش إحنا نريد منه؟ هنريد الانصياع والطاعة؟ هنريد إن منه إجهال هويته هذا الابن مثلا وفرض هويتنا إحنا، أو إنه هذا نعمة الله تعالى أعطاني إياها على أساس إن نشوفها وهي جالسة تزهر إلين بعدين توصل إلى بر الأمان، تصير بيننا وبينهم الصحبة
0: بإذن الله تعالى. يعني مثل ما الآن نعرف إلزامية فحص الزواج دكتورة، فهل مهم جدا أيضا أن تكون في إلزامية
1: محتاجين إلى تفقيف؟ فحص تأهيل النفسي. أيوة فحص التأهيل النفسي، هل عندك أهلية إقامة الأسرة بنت والولد كله؟
0: يعطيك ألف عافية. إذن مستمعين الأحبة احنا كذا وصلنا معاكم للختام في حلقتنا، يعني هذه حلقتنا الأولى، إن شاء الله عندنا حلقات قادمة مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة نهلة بنت راشد الشبيبية، باحثة في الشؤون الأسرية والتربوية والعلاقات الصحية. شكرا دكتورة، صباحك سعيد إن شاء الله.
1: صباحكم أسعد.
0: وهذه أجمل تحية لكم مني أنا وفاء.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسر العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.

0: www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
3: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
4: خل أقول، آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عن يروح علي وما ألحق.
3: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
5: تقول ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
6: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
7: في اعتقاد شائع أن أي كريم يفتح البشرة بسرعة فهو فعال، لكن بعض كريمات التفتيح مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو الكورتيزون أو مواد غير مصرح بها. هذه المواد قد تسبب ترقق الجلد، ظهور شعيرات دموية، حبوب، تصبغات أسوأ مع الوقت، وقد يصل الضرر إلى الكلى أو الجهاز العصبي إذا احتوى المنتج على الزئبق. لذلك لا تستخدم أي كريم تفتيح بدون معرفة مكوناته أو مصدره، ولا نشتري منتجات علاجية من حسابات مجهولة أو خلطات غير مرخصة. تفاصيل أكثر عن صحة الجلد بنتعرف عليها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.
8: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: أسعار خاصة عبر شبكة وجهات الطيران العماني على درجتي رجال الأعمال والدرجة السياحية. لا تفوت الفرصة، العرض متاح حتى الأول من أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com.

0: Lincoln, Eli Lincoln, love.
1: خسرنا، يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
2: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
1: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
2: الرحلات اللي تنطلق في الصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلأ.

0: الحين هو عمره في الأربعين وريدها البنت عمرها 28 توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت. أضحك مع العامل مالي يعني عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد بالثمر والله العظيم. هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار لكن ما بتقدر صار الشيء.
2: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية. لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت طحت على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
3: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
4: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام
5: شوية سوالف.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
7: الطقس صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
6: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا وللحفاظ على صحة العيون.
1: مثل ما نحمي بشرتنا من أشعة الشمس، تحتاج عيوننا أيضا للحماية. ارتداء النظارات الشمسية المناسبة يساعد في تقليل تأثير الأشعة فوق البنفسجية ويحافظ على صحة العين على المدى الطويل.
0: ارتداء النظارات الشمسية يحافظ على صحة العين.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب زكي مسيف.
3: الحمد لله
2: حيا شكرا
4: الله الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: هلا أفهم هذه أخبار وعلوم الساعة 11. سلطنة عمان تواصل جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات في الطاقة المتجددة والنقل والصناعة والمدن المستدامة لدعم الجهود الوطنية في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. من الأخبار، وزارة الداخلية تعلن القوائم الأولية للمرشحين للانتخابات لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، البالغ عددهم 803 مرشحين بينهم 16 امرأة، وهذا عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات elections.om. الأكاديمية السلطانية للإدارة وبالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومشاركة 35 قياديا من مختلف القطاعات تطلق البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي لتعزيز الجاهزية والمرونة والاستدامة ودعم الابتكار والتكامل في منظومة الأمن الغذائي الوطني. بحث سبل تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للعمل الزكوي ورفع كفاءة توجيه الموارد نحو التمكين المستدام، أبرز ما يبحث مؤتمر ومعرض الزكاء الرابع الذي بدأت أعماله بصحار ويتضمن جلسات علمية وحلقات تدريبية متخصصة في الحوكمة والتحول الرقمي والقيادة التنفيذية ويستمر 3 أيام. إلى آخر الأخبار، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يخسر أمام نظيره السعودي بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 27.
6: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم.
3: حي الله من يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا
3: سعودي،
0: حي الله من حبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب زكي مسيف.
3: الحمد لله
2: حيا شكرا الله
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: فقلت له زين وين وين وين عيالك؟ ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء الله.
0: قلت له ما شاء الله. قال هي، قلت له ليش ما حد يجي معك؟ قال ما حد يجي عندي، ما حد يجي معي. سبحان الله، يعني انا اثر فيني انه الاب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني انا رحت انا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف ابوي؟ قال له شي ما جيتي، عرفني يعني شي ما جيتي. قلت له يا ابوي كيف صحتك تو مو اخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت اريدك تعال شويه. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له انت ما شاء الله عددكم 38 وابوكم مخلينه وحده يجي وكبير في السن. قال يا ربي من قالش 38؟ قلت له قال الوالد. قال تعرفي الوالد ايش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن واولادهن واخواني وزوجاتهم واحفادهم. انزين تعرفكم 8 أو 9 او انا اضحك يعني. ما حد جه قال يا ابوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح، يعني جاي هنا انا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت الا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جاي، جاي هذا بس، جاي هذا واخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم اخوتك وزواج خواتك هل ما يعتبروا اولادي؟
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش لازم نربط حزام الأمان في الطيارة؟
2: حتى لما تكون الأجواء مستقرة تتعرض الطائرة لمطبات هوائية مفاجئة، لذلك ننصح بالإبقاء على حزام الأمان مربوطاً طوال فترة الجلوس لضمان السلامة والراحة.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف.

0: المواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة أنها تخفف إجهاد العين بشكل كبير.

يمكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا FM.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

جسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرم

0: سلمتي يعطيكم العافية. يعطيكم العافية سلمتي.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: كل يوم يحتاج المرضى إلى وحدات دم جديدة.
1: لا تنتظر أن يطلب منك أحد.
0: كن المبادر.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

الأنيميا المنجلية أحياناً تبدأ من شخصين ما يحسوا بأي مرض أو أعراض. حامل صفة الأنيميا المنجلية غالباً يعيش حياة طبيعية بدون أي أعراض واضحة، لذلك يعتقد البعض أن الموضوع بسيط أو غير مهم، لكن المحزن أن هذه الصفة قد تنتقل للأبناء، وإذا كان الأب والأم حاملين للصفة فكل حمل قد يكون في احتمال أن يولد الطفل مصاباً بالأنيميا المنجلية أو حاملاً للصفة أو سليماً منها. لذلك فحص ما قبل الزواج أو قبل التخطيط للحمل مهم جداً، قد يساعد العائلة على فهم الاحتمالات واتخاذ قرار واعي. وتفاصيل أكثر عن أمراض الدم والفحوصات الوقائية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا يا
3: شباب، حي الله بالحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حيهم.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
2: الحمد لله
6: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: من هلا اف ام مستمعينا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. سلطنة عمان تؤكد على نهجها الثابت لإيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات وعلى أسس من القيم والمبادئ التي تساعد على تحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار للجميع والنهوض بمشاريع التنمية الاقتصادية والازدهار للشعوب، وذلك أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك. سلطنة عمان تواصل جهودها في تنفيذ استراتيجياتها الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات في الطاقة المتجددة والنقل والصناعة والمدن المستدامة لدعم الجهود الوطنية في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. اللجنة الوطنية لمكافحة الأتجار بالبشر تطلق الحملة الوطنية التوعوية أمان 2 بصلالة تحت شعار الوعي حق الجميع لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر جريمة الأتجار بالبشر وتعزيز ثقافة الوقاية ودعم الضحايا وتمكينهم، وتستمر شهرا كاملا وتتضمن عددا من البرامج والفعاليات والأنشطة التوعوية. وزارة الداخلية تعلن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، والبالغ عددهم 803 مرشحين بينهم 16 امرأة، وذلك عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات election.om. الأكاديمية السلطانية للإدارة وبالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومشاركة 35 قياديا من مختلف القطاعات تطلق البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي لتعزيز الجاهزية والمرونة والاستدامة ودعم الابتكار والتكامل في منظومة الأمن الغذائي الوطني. بالختام، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يخسر أمام نظيره السعودي بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 27.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا اخبارك حي الله من حبيب
4: الحمد لله طيب ذكي مسيت
2: الحمد لله
5: طيب الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
6: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام. عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم، وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
7: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: ستين دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: عندك شيء مميز؟

في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
2: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة بحال الحاجة إلى الإخلاء السريع.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هل

0: للحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: الساعة عن انطلاق برنامج

0: ملفات تهمك، كل الحكاية وأسئلة دورت بالك بعد ربع ساعة في كل الأسئلة. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. طيران السلام، حالة الطقس. حالة
2: الطقس. الطقس صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء
1: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.
3: مهما كان نمط حياتك لدينا البطاقة التي تناسبك،

0: ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة.
4: نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
5: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
6: نقترب أكثر من الحقيقة.
5: وكل الأسئلة.
7: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
5: كل الأسئلة
7: على هلا FM.

0: مساء الخير متابعيني إذاعة الأفم، حياكم الله معنا في بداية أسبوع طيب نرجو للجميع. أول الأسئلة في حلقة اليوم وأيضا أسئلة إن شاء الله الحلقة كلها في حلقة اليوم من بداية الأسبوع، نسأل عن الخطوات والاشتراطات الأساسية اللي يجب على جهات إصدار شهادات الحلال اتخاذها لاستكمال إجراءات التعيين لدى مركز سلامة وجودة الغذاء. أيضا في حلقتنا اليوم نسأل عن حقيقة ظاهرة وجود أعداد من العمال الوافدة عند حاويات النفايات خصوصا في ساعات الليل المتأخرة في البريمي. نسأل أيضا عن معاناة أهالي قرية خميلة مع الطريق الترابي واللي بدأ مطالبات الأهالي برصفة تقريبا من عام 2013. أيضا متابعين الكرام على ضوء صدور القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات المجالس البلدية للفترة الرابعة رح نطرح سؤال حول آلية الاعتراض وكذلك المدد المحددة لتقديم الاعتراضات. وفي حلقة اليوم إن شاء الله تعالى في ساعتنا الثانية نستضيف المختصين وضيوفنا الكرام من هيئة الخدمات المالية وأسئلتنا حول اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الأوراق المالية، ماذا تعني للمستثمر والشركات في سلطنة عمان. كل الأسئلة
1: كل الأسئلة كل الأسئلة،
2: ماذا، كيف، أين، من، متى، هل، لماذا،
3: كل الأسئلة على هل أف أم.
4: كل الأسئلة

0: إنترنت أو عصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو وتعليم متميز.
6: كل الأسئلة.
7: كل الأسئلة.
6: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
8: كل الأسئلة.

0: أول الأسئلة والمواضيع في حلقة اليوم من برنامجكم كل الأسئلة متابعين، نسأل عن الخطوات والإشتراطات الأساسية اللي يجب على جهات إصدار شهادات الحلال اتخاذها لاستكمال إجراءات التعيين لدى مركز سلامة وجودة الغذاء، وأيضا بنفسر هذه المسألة للمستمعين. أستاذ وليد المعمري، بس أطلب منك أنك تسمعني مباشرة من السماعة لأنه الصدى ما رح أقدر أسمعك بوضوح.
1: حاليا من السماعة أختي العزيزة.
0: طيب، لأنه في صدى لصوتي. مدير دائرة المواصفات الغذائية والمطابقة بمركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلين أختي.
0: طيب، مباشرة جاوبني على موضوع الخطوات والاشتراطات الأساسية اللي ذكرناها للمفترض أنه يتم الأخذ فيها لإصدار شهادات الحلال. ما قادر أسمعك بوضوح.
1: واضح الصوت الحين؟ طبعا تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي للتعيين كجهة مانحة لشهادات الحلال إلى مركز سلامة وجودة الغذاء، ومن ثم تتم دراسة الطلب وتقييم الجهة من خلال مرحلتين رئيسيتين. الأولى طبعا هي مرحلة التقييم المكتبي، ويتم من خلالها مراجعة الملفات والمستندات والإجراءات الخاصة بالجهة والتأكد من استيفائها للمتطلبات والاشتراطات ومعالجة وتصحيح أي حالات عدم مطابقة تظهر أثناء التقييم. طبعا بعد استيفاء متطلبات التقييم المكتبي وإغلاق حالات عدم المطابقة، لأن أحياناً تكون في حالات عدم مطابقة، نطلب من الجهة الطالبة التعيين أنها تغلقها أول، وبعد كذا ننتقل إلى الإجراء الثاني. بعد إغلاق الحالات عدم المطابقة تنتقل الجهة إلى مرحلة التقييم الميداني، حيث يقوم فريق التقييم بزيارة الجهة للتحقق من الإجراءات والأنظمة التي تم تقديمها خلال التقييم المكتبي. يعني بداية هم يقدموا تقييم مكتبي، مكتبي عبارة عن مستندات، نراجع هذه المستندات. في الميداني احنا نتأكد من المستندات هذه على أرض الواقع، هل هي حقيقية أم لا.
0: نعم.
1: ويشمل أيضا التقييم الميداني كذلك زيارات إشرافية لعدد من المصانع أو المسالخ التي تشرف عليها جهة إصدار شهادات الحلال، وذلك للتحقق من التطبيق الفعلي لمتطلبات الحلال والإجراءات المعتمدة من قبل الجهة. طبعا أبرز الاشتراطات أن تكون الجهة معتمدة من جهة اعتماد معترف بها دوليا كاشتراط أساسي، وأن تكون حاصلة على التراخيص اللازمة في الدولة التي تعمل بها، وأن يكون لديها أيضا هيكل تنظيمي واضح ومقر مناسب لممارسة نشاطها، بالإضافة إلى وجود الإجراءات والأنظمة ذات العلاقة بإصدار شهادات الحلال.
0: طيب، هذه المرحلة مرحلة مراجعة وتعيين جهات إعطاء شهادات الحلال، بعد ما يتم تقديم الطلب كم تستغرق؟
1: والله أختي العزيزة يعتمد على الشركة المقدمة. مثل ما أسلفت أن أحيانا الطلب يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى مستندات إضافية، فكل ما كانت الجهة مستوفية للإشتراطات كان الوقت أسرع في منح الاعتماد.
0: طيب، القرار هذا هل يشمل كل المنتجات الغذائية المستوردة بدون استثناء؟
1: لا طبعا، ما لا يشمل جميع المنتجات الغذائية، فقط المنتجات التي تستوجب شهادة حلال.
0: نعم، شكرا جزيلا للأستاذ وليد المعمري.
2: كل الأسئلة
3: على هل أف أم.
4: كل الأسئلة
5: عبر مهدي كاي
6: ده مش ده دي مش مش
5: أسامونا بيبي أبدا.
7: تتوقعوا إيش دور الجمعية العمانية المتلازمة داون لدعم الأهل؟ الجمعية ما تهتم بالطفل بس، حتى الأهل لهم نصيب كبير من الدعم. يدربوا أولياء الأمور كيف يتعاملوا مع أطفالهم في البيت، توعية الأسرة وتثقيفهم عن الحالة، يخلوا الأهل يشاركوا في الخطط العلاجية عشان يكونوا يد واحدة مع الجمعية.
8: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم. عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 من أكتوبر.
1: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة. كل الأسئلة. كل الأسئلة.
4: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مستمعين الكرام. كتب درويش بن علي الرشدي: تم الملاحظة عدد كبير من العمالة الوافدة رجال ونساء في صناديق القمامة إكرام السابعين المنتشرة في أرجاء محافظة البريمي في أوقات متأخرة إلى نهاية التغريدة، واللي طبعا طلب فيها الجميع ومن ضمنهم طبعا الجهات المختصة المتابعة الحديثة والتقصي حيال هذا الأمر. مسي بالخير على أحد سكان ولاية البريمي أستاذ درويش، حياك الله معنا في إذاعة هالأف أم.
1: أهلا وسهلا أستاذ خلود، حياكم الله.
0: يا هلا فيك. يعني اطلعني أول شيء على اللي دعاك تكتب هذه التغريدة على وجه التحديد.
1: والله يا أستاذ خلود، أول شيء أشكركم على الاستضافة هذه وجزاكم الله الخير. اللي دعاني أكتب هذا العمالة الوافدة المنتشرة بكثرة وخصوصا في محافظة البريمي. يعني أنا مرة من المرات الساعة 3 راجع من مهمة عمل ووصل البيت الساعة 3 الفجر، اتفاجأت بالعمالة الوافدة داخل برميل القمامة. ما أعرف هذه هل إن من جوع، هل إن مهنتهم كذا، هل إن تحتضنهم شركة من الشركات، إيش صفتهم بصفة الإقامة الشرعية في السلطنة أو في محافظة البريمي بشكل عام؟ ما أدري أستاذ خلود.
0: طيب يمكن أنت اللي شفته كان مصادفة وحالة فردية أستاذ درويش، يمكن يقول لك إن
1: هذه طال عمرك ما حالة فردية. أنا لاحظت عدة مرات وشفت يعني ما في يوم من الأيام، قصيت الموضوع لمدة أسبوع كامل. فنفس التوقيت ونفس الموعد، وبعد في رجال ونساء يعني من طبعا وافدين ما اسمه ما مواطنين.
0: طيب شو الأوقات والمناطق اللي تعتقد أكثر تركيزا لهذه الممارسات؟
1: والله يا أغلبية محافظة البريمي بشكل عام.
0: وبالليل قصدك أكثر شيء؟
1: بالليل تحصليهم، العصر تحصليهم، المغرب تحصليهم، يعني حتى يستخدموا السواكل يلقطوا بعض الأشياء مثل المعدن أو الأشياء هذا من صناديق القمامة.
0: طيب حاولتوا مثلا تفهموا المسألة بما أنها مش حالة فردية وربما يكون هذول الأشخاص أوضاعهم صعبة سواء حتى على مستوى الإقامة ولا غيره، هل صار في تواصل كان على مستوى الأهالي ولا حتى على تقديم بلاغات لجهات معنية؟
1: والله يا أستاذ أنا ما أعرف إذا صار تواصل من الأهالي، أما من جهتي الشخصية أنا ما تواصلت مع أي حد يعني من المسؤولين.
0: طيب لما كتبت هذه التغريدة في حد تواصل معك؟
1: لا والله ما حد تواصل معي إلين الحين، لأن أنا كاتبينها في كانت إجازة الأسبوعية يعني.
0: نعم.
1: إلين اليوم ما حد تواصل معي. طيب من الجهات المسؤولة.
0: طيب ممكن حد يقول لك يعني إيش المطلوب لما مثلا إيش نسوي؟ هذا وضع بعض الناس، ويمكن المسألة ما بتضر حد، ما بتضر إلا ضرهم هم نفسهم، شو رأيك؟
1: لا بالعكس، لا لا لا، فيها هذا الموضوع لازم يحتاج له تقصي حثيث، لأن هذه ممكن لهم أهداف وأغراض أخرى غير هذا الشيء.
0: ما أعرف إيش
1: يعني مثلاً تكون خطط للسرقة، للتقصي، للنظر للبيوت، يعني الناس اللي ما موجودين في أغلبية العوائل يكونوا يتركوا بيوتهم في الإجازات الأسبوعية.
0: نعم. طب أتمنى تكون وجهة نظرك وصلت للمختصين. شكرا لك أخ درويش.
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة، كل الأسئلة على هالأف أم.
3: كل الأسئلة.

0: المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
2: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هالأفهم.
3: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
4: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
5: بابا عندي ميتينج أونلاين.
6: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
3: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
7: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو فايتي من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
3: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
7: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: حالة الطقس، يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
8: الطقس، الطقس صحو لغائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: في مسقط على 102.7
1: هنا اف ام،
0: مزاجك بالعربي. كل الأسئلة. كل
2: الأسئلة: ماذا، كيف، أين، من، متى، هل، لماذا.
3: كل الأسئلة على هل أف أم.
0: كل الأسئلة.

0: مطالبات الأهالي من 2013 متابعين الكرام لرصف طريق خميلة في طبعا ذهابهم وإيابهم وتأثير هذه المسألة عليهم بالتحديد في ولاية نزوة، وكيف تأثروا الناس. متابعين الكرام ننقل لكم كل هذه الأسئلة والإجابات من خلال أحد أهالي هذه القرية، إبراهيم الدرعي. مساك الله بالخير وحياك الله معنا في إذاعة هالأفم.
1: مساء النور والسرور الأستاذة خليل،
0: حياك الله. أستاذ إبراهيم، أنت تحدثت لنا وشرحت لنا الوضع طبعا قبل ما تكون معانا على الهواء، أنا ودي أنك أنت ترجع مرة ثانية تخبر السادة المستمعين بشكل مختصر عن هذا الطريق وتأثيراته على الأهالي وكيف يعانوا منه. تفضل.
1: شكرا لك أستاذ خلود، وشكرا لإذاعة هلا أم على إتاحة هذه الفرصة لنقل معاناة أهالي خميلة. حقيقة هناك طريق ترابي يمر قريبا من بيوتنا في خميلة، فعندما تمر الشاحنات يعني والمركبات يؤدي الأمر إلى تراكم الغبار في المنازل، مما يؤدي إلى إغلاق النوافذ والتنظيف المستمر، كما يسبب قلق على الأهالي، قلق على الأطفال وكبار السن، خصوصا من تحديدا من الأشخاص الذين يعانون الربو، وأيضا من ناحية النقل والمواصلات هنالك صعوبة أيضا لحافلات المدرسة، حيث تصبح الطرق أصعب عند نزول الأمطار، وهذه مشكلة يعاني منها سكان أهالي قرية خميلة من ولاية نزوة يوميا وبشكل مستمر.
0: نعم. طيب، يعني اللي فهمته أيضا أستاذ إبراهيم أنه المطالبات برصف الطريق تقريبا ترجع ل 2013، صح؟
1: نعم.
0: بغيتك ترجع لي لهذا العام مع المطالبات والردود اللي تلقيتوها من الجهات المختصة.
1: نعم، بلا شك يعني أن الطلب الحثيث من قبل الأهالي برصف الطريق منذ يعني سنوات، وفي تقرير نشر عام 2018 ذكر صراحة أن طريق خميلة كان ضمن مشروعات الرصف وأعلن عنها في 2013، لكن الرصف لم يتم، ومؤخرا قالت بلدية الداخلية يعني في رد نشرته جريدة أمان أنها عاينة الطريق ووضعت ضمن الطرق ذات الأولوية، وأن التنفيذ يحتاج إلى إكمال الدراسة والاعتماد، ونحن بلا شك نقدر هذه الخطوة، ولكن نريد أن نعرف ما الذي سيحدث بعدها ومتى.
0: نعم. طيب، يعني اليوم اللي طالب به الأهالي تحديدا هل هو رصف الطريق مرة ثانية أرجع لطول الطريق، ولا يمكن يكون في خيارات أخرى كفيلة بأنها تحل أو تعالج لو جزء من المشكلة؟ أستاذ إبراهيم توضح لنا أكثر.
1: نعم، الأهالي يعني بعد ما رأوا هذا التأخير في رصف الطريق الذي طوله 6700 متر، بدأوا بخيار أو يعني طالبوا الجهات المختصة بخيار رصف 500 متر عند المنازل، يعني فهذا الجزء هو الأقرب إلى السكان، يعني ورصفه بلا شك سيخفف الغبار عنهم، لكنه في نفس الوقت لا يكفي لحل مشكلة الطريق كله، يريد أيضا استكمال 6700 متر.
0: يعني هذا نقدر نقول أنه كأنه إجراء مؤقت، صح؟
1: نعم، إجراء مؤقت لتخفيف معاناة الأهالي.
0: طيب، هل طرح
1: يعني هذا 6700 متر حتى تصل قرية خميلة إلى طريق المزدوج بين نزوة وبهلة، وإن كان رصف الطريق كامل يحتاج وقت، فنرجو تخفيف الغبار الآن يعني عن طريق أخبار الأهالي بالخطوة القادمة.
0: نعم، هو ما في غير هذا الطريق الترابي، في طرق ترابية أخرى توصل للقرية؟
1: لا،
0: طريق
1: يعني
0: واحد.
1: طريق واحد، نعم.
0: طيب، إذا لما تصير أمطار ولا يصير شيء تنقطع بكم يعني السبل؟ نعم، ولا الأمور تكون طيبة؟
1: تنقطع الطرق في أشخاص يعني تبعد عنهم الشارع الرئيسي، الشارع المزدوج العام الذي يربط نزوة وهنا، يعني طريق ترابي بالكامل، وفي أثناء فترة الأمطار يتعطل طلاب المدارس أو حتى يسبب تأخير لوصولهم للمدارس، وطبعا يعني مشكلة ومعاناة مستمرة.
0: نعم. طيب، يعني أنت تشوف أنه مسألة 500 متر اللي تكون محاذية للبيوت يعني ممكن أنها تحل الموضوع ولو بشكل مؤقت؟
1: نعم، هي تقدر يعني تحل الموضوع ولو بشكل مؤقت، تخفيف الغبار واعطاء يعني الاهالي حقهم في على الاقل الاستمتاع بالاجواء يعني اللي تكون يعني برا المنازل, ويعني في النهايه يكون حقهم حق يعني كل شخص انه يستمتع بمساحة الخاصة بدون ان يتعرض لغبار او اي شيء يعكر يعني مزاجه ويضر بصحته في نفس الوقت.
0: شكرا لك استاذ ابراهيم, بارك الله فيك, يعطيك العافيه.
1: احسنت.
0: شكرا للاستاذ ابراهيم الدرعي احد اهالي قريه خميله بولايه نسوى.
2: كل الاسئله على هلا اف ام.
3: كل الاسئله.

0: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة. بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم معنا متابعين الكرام. نسأل عن آلية الاعتراض على أسماء القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة بعد ما أعلنت الوزارة هذه القوائم اليوم، وأسئلة عديدة إن شاء الله تعالى يجاوبني عليها الأستاذ مالك بن محمد الهنائي رئيس قسم البرامج والأنظمة الانتخابية والإلكترونية بدائرة الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية. مساك الله بالخير أستاذ مالك، حياك الله معنا في إذاعة هلافم.
1: مساء النور والسرور أستاذ خلود، وأهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام في إذاعة هلافم وفي برنامجكم كل الأسئلة.
0: يا هلا
1: طبعا
0: فيك.
1: نحن نصل في هذه المرحلة إلى مرحلة مهمة من العملية الانتخابية، وهي مرحلة إعلان القوائم الأولية للمرشحين، وهذه بطبيعة الحال هذه من أهم المراحل في العملية الانتخابية التي ستظهر فيها الأسماء المرشحين في كافة الولايات
0: إن شاء الله تعالى. أكيد هناك مجموعة من المراحل راح نتكلم عنها، ولكن دعنا في هذه المرحلة تحديدا أستاذ مالك، وخلينا نشرح للسادة المستمعين ونبسط لهم عن إجمالي المرشحين، عدد المرشحات، وأي معلومات مهم أنه الناس يعرفوها في هذه المرحلة.
1: نعم طبعا، كان في مرحلة سابقة من هذا العام أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الترشح اللي هو كان في 5 إبريل وحتى 23 إبريل من هذا العام، وبطبيعة الحال هذه يعني مجموعة من الطلبات الترشح تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات election.om أو عن طريق تطبيق انتخاب، وتمت فحص هذه الطلبات، وبعد ذلك تم اليوم الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين، وقد بلغ عدد يعني المرشحين كإجمالي 803 طبعا مرشح ومرشحة، منهم 16 امرأة أو 16 مرشحة في القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات المجالس البلدية للفترة الرابعة.
0: وايد شوية 16 مرشحة بس، ما شاء الله عليكم مكتسحين، 803 بس 16 مرشحة.
1: نعم كانت نعم. طبعا بطبيعة الحال كان الترشح هو متاح للجميع مما تنطبق نعم. عليهم الشروط، وكانت هناك مجموعة من الشروط اللي يعني في الترشح تم الإعلان عنها سابقا نعم. ولكن 16 امرأة هذا نصيبهم في هذه الفترة، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق وأن ينالهم حظ من العضوية بإذن الله.
0: هل ممكن أعرف أستاذ مالك الإجمالي اللي استقبلتوا طلباتهم قبل صدور القوائم الأولية وبعد ما تأكدتوا أنه تنطبق عليهم الشروط، يعني كم اللي تم استبعاده؟
1: نعم طبعا ذاك مثل ما تم استقبال مجموعة من الطلبات، وهو بطبيعة الحال هو هذا العدد المعلن عنه 803 مرشح ومرشحة، وهذا اللي هم انطبقت عليهم الشروط. أما يعني هو كتفصيلا عدد المرشحين 787 من الذكور و16 امرأة. طبعا كل الطلبات اللي انطبقت عليهم الشروط تم الإفصاح عنها وتم يعني إعلانها في القوائم الأولية للمرشحين.
0: اللي طبعا ما انطبقت عليهم زين الشروط، ولا كلهم اللي تقدموا انطبقت عليهم الشروط وبالتالي اصبحوا يعني في القوائم الاوليه، فهمتني
1: يعني
0: صح؟
1: يعني بالضبط جميع اللي انطبقت عليهم الشروط تم الاعلان عنها في هذه القوائم الاوليه.
0: طيب.
1: يعني هو النظام، حتى النظام هو النظام الالكتروني، بحيث انه اي متقدم للترشح يتم بتقديم طلب الترشح على الموقع الالكتروني election.om او على تطبيق انتخاب، في حال انه كان هناك بعض الشروط لا تنطبق على هذا المرشح يتم يعني تلقائيا هو ذاك ما يسمى يعني تنبيهه او يرسل له رسالة انه الشروط لا تنطبق عليك. اما بعد عملية الفحص فتم الاعلان عن هذه القوائم واللي عددهم 803 مرشح ومرشحة.
0: طيب خليني افهم منك، يعني استاذ مالك لما يجي يعني المرشح يدخل بياناته عشان يترشح او يحط اسمه، يعني قصدك انه النظام مهيئ اذا كان اصلا من البداية انت ما تنطبق عليك الشروط الاساسية اصلا ما راح تقدر تسجل في النظام صح؟
1: بالضبط بالضبط هكذا هو. طيب. هو النظام يتم تلقائيا، يعني مثلا العمر إذا كان غير 30 سنة يقول إن عمرك غير بلغ 30 سنة وهكذا.
0: بعض
1: مثلا، أما إذا كان هناك بعض النواقص فيتم التواصل مع المرشح إنه الاستيفاء هذه النواقص وحتى لا تفوته الفرصة.
0: مفهوم.
1: وتم التواصل عنه في وقت سابق، ويعني الحمد لله إن هذه الأعداد يعني أعداد مبشرة وأعداد جميلة جدا، يعني حيث أنهم بلغ 803 مرشح ومرشحة.
0: نعم. طيب أستاذ مالك، الآن ما هي الخطوة التالية؟ مسألة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم وكل ما يتعلق فيها.
1: نعم طبعا، بناء على القانون يحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على القوائم الأولية للمرشحين، بحيث أنه يمكن لأي ذي مصلحة الاعتراض عليها مع الإثبات. طبعا طبعا هناك أيضا رسوم لتقديم طلب الاعتراض على هذه الأسماء، وهي 100 ريال عماني، ويتم الاعتراض عن طريق الموقع الإلكتروني للانتخابات election.om أو عن طريق تطبيق انتخاب. طبعا يجب عليه يعني إرفاق المستندات المطلوبة والتي تثبت هذا الاعتراض. طبعا هذه مدة الاعتراض هي عبارة عن 5 أيام بدءا من اليوم ولمدة 5 أيام قادمة بإذن الله.
0: هل أيضا ما يتعلق بالاعتراض واضح وفق القانون، ولا المسألة يعني تركت هكذا أستاذ مالك؟
1: نعم، يجب على المعترض أن يقدم ما يثبت اعتراضه وللمستندات التي تدعم هذا الاعتراض، وهناك لجنة تقوم بفحص هذا الاعتراض ويعني وفحصه، وبعد ذلك صدور القرار بهذا الاعتراض من قبوله أو عدمه.
0: طيب، مبلغ الرسوم 100 ريال عن كل اعتراض غير مسترد، صحيح؟
1: نعم بالفعل بالفعل.
0: طيب، هذه أول مرة تفرض رسوم ولا فرضتوها المرات الماضية؟
1: لا، هذه الرسوم من الفترات السابقة، هذه الرسوم هي رسوم غير جديدة، وإنما يعني كانت موجودة سابقا وتم يعني ذاك فرضها سابقا، بحيث أن كل معترض أو كل ذي مصلحة يمكن أن يقدم اعتراضه ولكن عليه أن يدفع هذه الرسوم.
0: طيب، 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم يحق طبعا للناس أنهم يعترضوا على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين. 5 أيام
1: يحق لكل ذي مصلحة يعني.
0: نعم.
1: يعني سواء ذي مصلحة من الناخبين أو المرشحين أن يعترض على هذه القوائم.
0: طيب، هذه المدة هي نفسها في أيضا الانتخابات الماضية ولا صارت أقل؟ نعم.
1: لا، هذه المدة هي نفسها
0: 5 أيام.
1: خمسة أيام نعم، ذاك مدة الاعتراض على القوائم الأولية للمرشحين.
0: نعم. طبعا البت في الطلب راح يكون خلال كم؟
1: نعم، يتم البت ذاك في الطلب خلال 10 أيام، يعني من في اليوم اللي هو يعني في آخر يوم من في اليوم التالي من آخر موعد لفترة طلب الاعتراض.
0: إنزين.
1: والمدة 10 أيام يتم صدور هذه القرار اللجنة.
0: طيب، أنا أفهم لما أقول قوائم أولية معناته في قوائم نهائية، بس
1: نعم.
0: أبا أعرف يعني المرحلة ما بعد هذا، متى تصدر القوائم النهائية؟
1: نعم طبعا، هي كمدة زمنية ليست محددة، ولكن هناك إجراءات معينة في هذه الفترة، ومن ضمنها هي طبعا كما قلنا نحن اليوم تم الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين، وبعد ذلك تتليها اللي هي فترة الاعتراض على هذه اللي هي 5 أيام، وبعد ذلك اللي هو تقوم اللجنة بقرار على أساس أنها تصدر القرارات في الاعتراضات الواردة إليها سواء بالقبول أو بالرفض، وتم الإعلان عنها.
0: نعم.
1: بعد ذلك تفتح مدة اللي هي اسمها الطعن في هذا القرار، بحيث أنه اللي تم الاعتراض عليه يمكنه ذاك الطعن في قرار اللجنة، وبعد ذلك أيضا فترة معينة اللي هو 5 أيام أيضا تقوم اللجنة بالنظر في هذا الطعن الذي قدمه المعترض عليه. طبعا هذه المدة كامل، بحيث أنها بعد ذلك تظهر القوائم النهائية، لأنه في مدة أيضا تقوم يعني باللجنة الرئيسية بعد ذلك بالنظر في هذه الطلبات وإعداد القوائم النهائية للمرشحين.
0: نعم، يعني كم نتوقع تقريبا، خلال كم شهر شهرين أقل
1: يعني
0: أكثر؟
1: نحن حسب المدة القانونية منه إن شاء الله ما يكون يعني ما أكثر من المدة التي تم فرضها، حيث أن نحن لو جمعنا المدة هذه القانونية مع المدة اللي هو النظر والطلب فيكون في هذا الحدود بإذن الله.
0: حدود كم، شهرين يعني؟
1: لا، ما توصل
0: أقل.
1: ما توصل إن شاء الله.
0: طيب،
1: بإذن الله أقل.
0: إنزين، المرشح متى يقدر ينسحب؟
1: هي نعم، طبعا صدر هناك كان في قرار من معالي السيد الوزير الموقر بأنه آخر موعد لسحب طلبات الترشح هو يوم 29 أكتوبر لعام 2026، هذه هو آخر موعد لسحب طلبات الترشح، ومن بعد ذلك لا يمكن يعني لا يمكن للمرشح الانسحاب بعد هذه الموعد المحدد.
0: طيب، هل في شيء لازم يسويه المرشح عشان ينسحب؟ هل ممكن نوضحها بشكل سريع؟
1: نعم، هو كل هذه العملية أصبحت إلكترونيا، سواء يمكن الانسحاب عن طريق الموقع الإلكتروني للانتخابات election.com أو عن طريق تطبيق انتخاب. كل العملية أصبحت حاليا إلكترونية، ويعني يمكن للمستفيدين من الخدمات بشكل عام في العملية الانتخابية انهم الاستفادة من هذا الكترونيا. طبعا ايضا نحن يعني كما يقول هذه العملية من البداية من سواء قيد في السجل الانتخابي وحتى العملية التصويت هي عملية الكترونية كاملة ولا يوجد هناك اي يعني اشياء يدوية.
0: يعني استاذ مالك متى الانتخابات ان شاء الله التاريخ؟
1: يعني هو حسب المعتاد في نهاية ديسمبر حسب المعتاد.
0: نعم. إن شاء الله تعالى. شكرا لك أستاذ مالك، للتوفيق معكم إن شاء الله خطوة بخطوة في هذه الانتخابات. بارك الله
1: فيك. شكرا وجزيلا على التغطية ويومكم سعيد.
0: يومك سعد إن شاء الله. شكرا لرئيس قسم البرامج والأنظمة الانتخابية والإلكترونية بدائرة الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية الأستاذ مالك بن محمد الهنائي.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة كل الأسئلة على هلا اف ام.
3: كل الأسئلة.

0: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

0: الله يمسكم بالخير والنور متابعينا الكرام، وحياكم الله معنا في هذه الدقائق المقبلة إن شاء الله تعالى. بنحاول نبسط المسألة ونتحدث عن أبرز ما جاءت به اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية. متابعينا الأكارم، أرحب في الاستوديو مباشرة بضيوفي الدكتور محمود بن حسن الراشدي، مدير دائرة الشؤون القانونية بهيئة الخدمات المالية. مساء الخير دكتور، حياك الله معنا في إذاعة هلف.
1: مساكم الله بالنور أستاذة، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام،
0: حياك الله. وأيضا أرحب بالأستاذ ماجد بن أحمد العبري، المتحدث الإعلامي لهيئة الخدمات المالية. مساء الخير أستاذ ماجد.
2: مساء النور أستاذ خلود، ونمسي على جميع مستمعي ومشاهدي أيضا قناتكم المفضلة.
0: الله يحفظك يا رب. نعم إحنا لايف فعلا عبر اليوتيوب، وبإمكان المستمعين الكرام أيضا متابعتنا مباشرة. أبتدي معك دكتور، وطبعا أكيد أستاذ ماجد بيشاركنا الحديث، ولكن مثل ما قلت أنا في المقدمة المختصرة جدا، إحنا نتكلم عن لائحة متعلقة بقانون الأوراق المالية، وأقول لائحة تنفيذية. نعم. كنا ندرج حتى تحت الهواء إلى أي مدى هذه المسألة تمس الناس بشكل مباشر، ولكن هذه المرة إحنا خلينا نقول إنه تمس الناس ربما يكون بشكل غير مباشر من خلال علاقتها الوثيقة اللي راح تشرحها بعد شوي. إلى أي مدى مهم إحنا نعرف ونكون ملمين ولو بالقليل من هذه اللائحة؟
1: نعم، هي اللائحة التنفيذية حقيقة لقانون الأوراق المالية جاءت لتضع النقاط على الحروف، فهي لائحة منتظرة منذ صدور القانون الأوراق المالية بموجب المرسوم السلطاني رقم 46 على 2022، وهي جاءت يعني خلينا نقول بتفاصيل جديدة. تضمنت اللائحة 317 مادة تقريبا، إذا نقدر نقول أن 29% من هذه المواد هي مستحدثة كليا. فتضمنت هذه اللائحة تفاصيل جديدة، يعني أبرزها مثلا فصل القطاع المصرفي عن أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، والتوسع في تنظيم قطاع صناديق الاستثمار، وتعزيز حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية، كما أنها جاءت بتنفيذ التقنيات المالية.
0: نعم. طيب أستاذ ماجد، أنا أرجع لك، أنت متحدث إعلامي لهيئة الخدمات المالية، قلت لك أنه نريد نبسطها للمستمع العادي للمتلقي العادي عن هذه اللائحة غير المتخصص، فلو قلت لك إيش تعني هذه اللائحة للمستثمر العادي في سلطنة عمان؟
2: نعم، كما أشار طبعا الدكتور أن هذه اللائحة هي إطار مرجعي لتنظيم الأعمال المرتبطة أو تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية، وبالتحديد خلينا نقول أنه هي تنظم أعمال الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، وأيضا مؤسسات سوق رأس المال. لما أتكلم عن الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، فهنا أنا أعني الجهات التي تقدم نشاط الوساطة، نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية، نشاط إدارة تقديم المشورة الاستثمارية، نشاط إدارة الصناديق الاستثمارية. هذه الأنشطة تمس شريحة كبيرة من المجتمع. اللائحة بما تتضمنه من بنود تنظيمية قد تكون لا تمس بشكل مباشر الفرد، ولكنها تمكن الجهات العاملة في قطاع سوق رأس المال، سواء مؤسسات سوق رأس المال، وأعني هنا بورصة مسقط للأوراق، بورصة مسقط كما هو اسمها الآن، وأيضا شركة مسقط للمقاصة والإيداع، والمؤسسات التي جاء اللائحة لتنظيمها حسب إعادة الهيكل الجديدة، وأيضا الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية حسب الأنشطة التي أشرنا إليها. هذه الجهات معنية بتوفير الأدوات التمويلية وأيضا الفرص الاستثمارية التي تحتاجها الشركات كأدوات تمويلية وأدوات استثمارية، وأيضا أدوات استثمارية يحتاجها الفرد لتوظيف مدخراته ليتم توظيفها التوظيف الأمثل في منظومة الاقتصاد الوطني، حيث عنيت هذه الجهات بتوفير، يعني اللائحة جاءت لتمكن هذه الجهات لتوفير التوظيف الاقتصادي للثروات الوطنية، وأيضا جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الحماية للأطراف المتعاملة في تحت مظلة قطاع سوق رأس المال، وهنا الفرد العادي هو جزء من هؤلاء المتعاملين. اللائحة طبيعتها جاءت تتسم بجملة من المزايا والخصائص التي تلبي احتياجات المؤسسات والأفراد من خلال ابتكار أدوات تمويلية وفرص استثمارية تسهم في إدارة الأصول وأيضا تساهم في توسيع شريحة المستثمرين من المجتمع. كل هذا ينصب في خدمة الاقتصاد الوطني، كون أن أدوات التمويل التي تقدمها سوق رأس المال هي أدوات تمويل طويلة الأجل. هذه أدوات التمويل تتجه في تمويل مشاريع قائمة أو مشاريع استثمارية جديدة تحقق فوائد اقتصادية كبيرة، منها على سبيل المثال التوسع في في في في في في الكيانات الاقتصادية أو في الكيانات يعني بذلك الشركات أو المشاريع الحكومية، أنها أيضا تساهم في توفير فرص استثمارية للأفراد. فالعلاقة متبادلة متكاملة تهم الجميع.
0: بتكلم عن المزايا والخصائص اللي تفضلت وذكرتها اللي توفرها للمؤسسات والأفراد، لكن أرجع للدكتور. دكتور، أنت قلت تقريبا هذه اللائحة احتوت على 317 مادة، 29% منها يعني جديدة.
1: نعم.
0: أنا بسألك ذا السؤال بشكل عام، أبرز الاختلافات والتغييرات اللي جاءت بها اللائحة مقارنة بكل التشريعات والتنظيمات السابقة لسوق رأس المال في السابق؟
1: نعم، هو مثل ما أسلفتنا هذه اللائحة جاءت يعني مثل يعني تنظم التقنيات المالية، والتقنيات المالية أشار لها مرسوم السلطاني رقم 20/2024 بإنشاء هيئة الخدمات المالية. التقنيات المالية، خلينا قبل نتكلم ما هي تعريف التقنيات المالية. التقنيات المالية هي استخدام التكنولوجيا والتطبيقات سواء كانت على الهواتف النقال وغيرها في تسهيل أو تسريع الخدمات المالية. فهذه اللائحة من أبرز ما جاءت به هو تنظيم هذا الجانب، التقنيات المالية. الحاجة الجديدة اللي في اللائحة فصل بنوك الاستثمار، فصل القطاع المصرفي عن الأنشطة التي تمارسها الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية. سابقا كانت المصارف التجارية يمكنها مزاولة أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية. في ظل هذا التشريع الجديد لا يمكن للمصارف التجارية مزاولة أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية إلا من خلال جهة مملوكة بالكامل للمصرف. فهذه يعني نقلة، يعني وذلك لتسهيل الرقابة والتدقيق على هذه القطاعات وفصل ما قد يتداخل بين اختصاص هيئة الخدمات المالية والبنك المركزي. زايد أنه اللائحة الحالية تناولت تنظيم واسع لصناديق الاستثمار الجماعي. صناديق الاستثمار الجماعي الحين اللائحة نظمت 11 صندوق نوع من الصناديق الاستثمار الجماعي، وأتاحت المجال للهيئة بإضافة غيرها من الصناديق الاستثمار. هذا من جانب. الجانب الثاني، خلينا نتكلم عن شركات التصنيف الائتماني. اللائحة هذه نظمت نوعين من شركات التصنيف الائتماني، الشركات المحلية وأوجدت لها يعني ترخيص يعني عملية تنظيم تأسيس مثل هذا النوع من الشركات، والشركات التصنيف العالمية. فمثل شركات التصنيف العالمية لم تلزم بفتح أفرع في سلطنة عمان، وذلك لحاجة الاقتصاد العماني لمثل هذه الشركات، يعني حاجة الاقتصاد العماني لوجود مثل هذه الشركات في سلطنة عمان. فما زلنا نحن في يعني نتكلم عن سوق صغير نسبيا، وبالتالي فالاقتصاد بحاجة إلى مثل هذه الوكالات. وهذه يعني خلينا نقول مرحلة انتقالية تسبق وجود كيانات للتصنيف الائتماني محلية، وعلى أمل أن يتم يعني خلينا نقول تنظيم هذا النوع من النشاط في سلطنة عمان.
0: نعم. طب أستاذ ماجد، أنت ذكرت من خلال حديثك عن أهمية هذه اللائحة للمستثمر العادي، قلت أنها توفر كثير من المزايا والخصائص على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وكان من ضمنها إدارة الأصول. فصل لي شوية أكثر في مسألة المزايا هذه.
2: بطبيعة الحال اللائحة هي جاءت بيمكن المرونة التي اتسمت بها في بأنها جاءت قادرة على استيعاب المتطلبات التمويلية وأيضا احتياجات الفرص الاستثمارية التي يحتاجها مريدي الاستثمار، بحيث أنها استوعبت الوضع الحالي وأيضا قادرة على استيعاب المتطلبات القادمة في ظل التطورات المتجددة في عالمنا، خاصة التطورات التي تقودها التقنية المالية، بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها الأسواق المحلية والأجنبية. اللائحة أيضا جاءت لتوفر سوق تنافسية في مؤسسات في الجهات العاملة، بالتحديد في الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، بحيث أنها تتيح لهذه الكيانات أن تمارس أنشطتها بمستوى عالي من التنافسية، على غرار ما ذكر الدكتور محمود أن هناك الآن اللي هو تنظيم بنوك الاستثمار. لدينا في سلطنة عمان 34 جهة عاملة في مجال الأوراق المالية. جزء من هذه الجهات تمارس النشاط المصرفي والنشاط المرتبط بالأوراق المالية. جاء التشريع الآن كما أشار الدكتور لفصل كل بتشكيل كيانات مستقلة تمارس الأنشطة بالأوراق المالية حتى توفر سوق تنافسية داخل السوق، بالإضافة إلى الإيجابيات التي تفضل وذكرها الدكتور. أيضا اللائحة اتسمت بأنها يعني تتيح للجهات العاملة في قطاع سوق رأس المال ممارسة الرقابة القائمة على المخاطر من خلال يعني أنها تتضمن بعض الأحكام التي يعني توفر قياس المخاطر الاستباقية قبل وقوعها، بحيث يتيح لهيئة الخدمات المالية للشركة بنفسها قبل ذلك وللهيئة التدخل في وقت مبكر لتجنب الوقوع، وهو ما يوفر حماية للكيان ذاته وللمتعاملين معه، بالإضافة إلى مزايا أخرى قد لا تحضر الآن سنتناولها في الحديث. أيضا يمكن أن نشير إلى نقطة مهمة، هي أن اللائحة اتسمت بتوفير منتجات تمويلية مبتكرة، وهناك ما يعني تم الحديث عن التوسع في صناديق الاستثمار الجماعية، والتي تمثل واحدة من أركان المهمة لقطاع سوق رأس المال لتحريك عجلة أول شيء لجذب المدخرات الاستثمارية سواء عند الأفراد أو عند المؤسسات، وتوظيفها توظيفا اقتصاديا نوعيا. هذا التنوع ساهم في استقطاب أيضا نوعية جديدة من الـ يعني رؤوس الأموال، نتحدث عن الأموال الوقفية، نتحدث عن صناديق الاستثمار العقاري التي بدأت يمكن قبل فترة يعني قبل تجاوزنا عن 5 سنوات، ولكن أيضا هناك منتجات جديدة جاءت لتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
0: نعم، طب أعود لك دكتور أيضا. طبعا مثل ما تفضلت عندنا 317 مادة لا نستطيع أنه نحن يعني نتكلم عنها بالتفصيل، ولكن بنحاول نمر على أبرزها. في ما يتعلق بحفظ السجلات والوثائق تحديدا أريد أتكلم معك عن هالنقطة، ألزمت اللائحة الجهات الخاضعة بالاحتفاظ بها لمدة 10 أعوام. البعض يقول لك أنه يعني في تشدد نوعا ما في مسألة حفظ السجلات والوثائق، ذهبت إلى أكثر من 10 أعوام أو بحدود 10 أعوام. ممكن نوضح الأهمية من الناحية الرقابية وأيضا القانونية لهذه النقطة تحديدا؟
1: نعم، هي 10 سنوات هذه الحد الأدنى للاحتفاظ بالمعاملات المالية وتتبع المعاملات المالية. فال10 سنوات هذه يعني لمكافحة العديد من الجرائم المرتبطة خلينا نقول تمويل الإرهاب ومكافحة الغسيل الأموال. فدابت التشريعات المالية هنا في سلطنة عمان معنا، سواء كان في قانون الشركات التجارية وفي قانون الأوراق المالية وغيرها من التشريعات، إلى وضع هذا المعيار الزمني للاحتفاظ بالمعاملات المالية. ولا شك حقيقة يعني هذا المعيار الزمني أو هذه المدة الزمنية أيضا يعني تصب في مصلحة المتعامل بحد ذاته. قد يعني خلينا نقول يساء استعمال المعاملات المالية في نوع معين، هذه يكفي الحماية للمتعاملين وحماية للجهات المتعاملة نفسها، للجهات أو للشركات المالية.
0: نعم. طيب أستاذ ماجد، أنا أريد أسألك الآن، لما نتكلم عن القانون وأنا أتكلم عن اللائحة، وتحدثت أنت بشكل ربما حتى مختصر عن المزايا والخصائص وغيرها، بشكل عام الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الخدمات المالية، كيف متوقعين المشهد فيما يتعلق بثقة المستثمرين وكذلك جاذبية سوق رأس المال العماني، وكيف شايفين المشهد لما فعلا يعني المواد هذه تأخذ مجالها ويتم تطبيقها، كيف شايفين المشهد بيكون؟
2: لعل ما يعني هذه النقطة، يمكن اللائحة جاءت في أساسها لتشكل معادلة، تحقق النتيجة هذه. أول عناصر هذه المعادلة أن اللائحة جاءت ل حماية المستثمرين أو المتعاملين، وأولت هذا الجانب اهتمام كبير جدا. أيضا جاءت لتوفير الحماية، معناته ستسهم في بناء الثقة، فهذا للمكونين الرئيسيين سيساهما بلا شك في جذب رؤوس الأموال المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وسينعكس بشكل تلقائي في أداء سوق رأس المال بصفة عامة. اللائحة هذه المرة لم تأتي مثلا انتقلت من إدارتها اللي كانت مثلا تركيزنا لإدارة سوق رأس المال من إدارة السوق الأولية وعمليات التداول إلى مستوى آخر من التنظيم، تنظيم يركز على إدارة المنظومة بشكل كامل، بداية من تركيز على إدارة الأصول، وأيضا تسهيل الوصول والنفاذية إلى أطراف العملية المرتبطة بقطاع سوق رأس المال. نحن نعني تحت هذه اللائحة نتحدث اليوم عن صناديق استثمارية جماعية تجاوز عددها 10 صناديق نوعية محددة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الصناديق التي أتاحت اللائحة لمجلس إدارة أن يرخصها حسب احتياجات السوق. نحن نتحدث اليوم عن بنوك استثمارية تقدم خدمات مبتكرة ومنوعة تلبي احتياجات طالبي التمويل، وتوفر أيضا أوعية استثمارية لطالبي الفرص الاستثمارية. نتحدث عن بنوك استثمارية مطالبة اليوم بالتسويق والترويج لخصائص التمويل عن سوق رأس المال. نتحدث اليوم أيضا عن شركات التصنيف الائتماني. نتحدث اليوم عن إدارة الإصدارات. نتحدث عن إدارة يعني أنواع أخرى. كل هذه المكونات تسهم، أيضا تم إعادة تشكيل هيكلية قطاع مؤسسات سوق رأس المال، وأيضا الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، كل هذا تنصب في حماية المستثمر. نعم. وحماية وبناء الثقة للجمهور لاستقطاب. دعيني أضرب أمثلة هنا.
0: ضروري تضرب أمثلة عشان الناس تفهم.
2: نحن في السابق يعني كانت صناديق الاستثمار العقارية منتج جديد دخل يمكن خلال مثلا 7 سنوات الماضية.
0: نعم.
2: هذا النوع من المنتجات ساهمت حقيقة في تسييل أصول عقارية موجودة في السوق جامدة، تم طرحها في سوق الأوراق المالية، تم تحويل 25% ما لا يقل عن 25% من هذه الأصول من طبعا حسب الصناديق، يبلغ عدد الصناديق العقارية اليوم 4 صناديق عقارية. تم تحويلها إلى تم تسييلها وتحريكها في عجلة الاقتصاد، أخذت هذه الأموال من حملة الوحدات الاستثمارية وتوظيفها في شكل استثماري آخر تساهم في توسعة الاقتصاد. أيضا نتحدث عن الصناديق الوقفية، بدأت هيئة الخدمات المالية بالترخيص لعدد من الصناديق الوقفية قبل فترة بسيطة، ربما لا أريد أن أذكر صناديق بعينها هنا حتى لا أروج، ولكن هناك صناديق يشار إليها إلى الآن بلبنان، هذه الصناديق استطاعت أن تستقطب رؤوس أموال كانت جامدة، وأموال الوقف معروفة، الأموال النقدية للوقف معروفة أنها كانت جزء يعني نوعا ما مجمد غير محرك، الآن بوجود هذه الصناديق الوقفية تم إعادة هيكلتها وتوظيفها في أشكال اتصالية وتنموية أخرى، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. وأتوقع أيضا أن المجال مفتوح لابتكار أدوات تمويلية جديدة. وجود بنوك الاستثمار يراد له أن تركز هذه البنوك إلى تعزيز الابتكار في الأدوات التمويلية. وهذا طبعا دور منوط. وكما يقال دائما أن لا يمكن أن تكون هناك سوق متطورة لا يوجد فيها بنك استثمار يقوم بدوره الحقيقي.
0: نعم. طيب دكتور محمود، أنا أعود أيضا إلى اللائحة. شو اللي تغير في منظومة الترخيص والرقابة على الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية بناء على ما جاء في اللائحة؟
1: هي الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية هي ليست يعني وليدة هذا التشريع، وإنما كانت منظمة بموجب قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. ولكن جاءت هذا اللائحة الجديدة وقانون الأوراق المالية سابقا، أو يعني سبق اللائحة، واللائحة التنفيذية جاءت ترجمة لهذا القانون بأحكام تفصيلية أكثر لضمان الحوكمة، لضمان خلينا نقول وتعزيز الشفافية والإفصاحات التي يتعين على هذه الجهات تقديمها للجهات الرقابية، وعززت في كثير من الأحكام على حماية المتعاملين، على حماية أموال المتعاملين فيها. فصل أكدت على فصل أموال المتعاملين عن أموال الشركة أو الجهة العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك فصلت أموال المتعاملين عن بعضهم البعض، فلا يجوز استخدام أموال متعامل لمصلحة أو لمعالجة عجز معين لمتعامل، لا يجوز أن يتم استخدام أموال متعامل آخر. فاللائحة جاءت بأحكام تفصيلية أكثر بمعالجات أوسع لضمان شفافية وبناء سوق يعني ترتكز عليه يعني سواء كانت الاستثمارات القادمة من البلد أو كان المستثمرين المحليين.
0: نعم. طيب موضوع أيضا اللي هو تعارض المصالح، اليوم اللائحة هذه كيف عالجت السماح لبعض الجهات بممارسة أكثر من نشاط، وفي نفس الوقت أنه ما يصير في تعارض في المصالح، بحيث أنه اللائحة تشترط الفصل بين العمليات بما يضمن عدم تضارب المصالح؟ اشرح لنا وفسر لنا أكثر.
1: نعم، هي تعارض المصالح يعني لا شك أن هذه من الركائز الأساسية التي يتعين أن يقوم عليها أي سوق، سواء يعني سوق الأوراق المالية. وتعارض المصالح هذه يعني لابد أن خلينا نقول يعالجها المشرع بداية من، وهي حقيقة ثقافة يفترض أن تعزز داخل المؤسسة بداية. فخلينا يعني الورقة المالية في سلطنة عمان هنا يعني تم حمايتها منذ ولادتها في شكل اكتتاب عام إلى حين خلينا نقول تداولها في سوق الأوراق المالية. فخلينا أعرق قبل في إلى معالجة خلينا نقول تضارب المصالح هذه في مؤسسات سوق رأس المال. فالمشرع في هذه اللائحة الجديدة تناول أحكام تفصيلية، يعني مؤسسات سوق رأس المال أو العاملين في مؤسسات سوق رأس المال لا يحق لهم التداول في الأوراق المالية إلا بموافقة الرئيس التنفيذي أو من يقوم مقامه. وعلى العاملين في هذه المؤسسات يعني موافاة المسؤول الالتزام في هذه المؤسسات بأرقام حساباتهم وأرقام حسابات أزواجهم وأولادهم القصر وشركات التي يمتلكون فيها إلى 20%. وعلى مسؤول الالتزام هنا أن يراقب حركة هذه الحسابات. إذا رجعنا إلى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية فالأمر نفسه تقريبا، العاملين في هذه المؤسسات لا يحق لهم التعامل إلا من خلال هذه المؤسسة، وهذا لضمان يعني خلينا نقول نوع من الرقابة وتعزيز الرقابة على هذه المتداولين. وكذلك الحال يعني لا يحق لهم إلا بموافقة الرئيس التنفيذي لهذه الجهة، ونفس الفكرة يقوم مسؤول الالتزام بمراقبة التداولات ومراجعة التداولات هذه والرقابة على هذه الحسابات.
0: نعم واضح. أستاذ ماجد، أنا بغيت أسألك عن المستثمر الصغير أو الجديد، يعني لما يسمع كل هذه المصطلحات تكلم عن 300 وتقريبا 17 مادة وغيرها، يعني ممكن يحصل هذه المصطلحات والإجراءات معقدة. أنا سؤالي أنه كيف رح تشتغل الهيئة على رفع الوعي بالنسبة لهذا المستثمر الصغير فيما يتعلق بالحقوق، الالتزامات، الواجبات؟ يعني هل بتبسطوا المسألة؟ هل راح تقدموا لهم شيء؟ يعني بغيت أسأل عن هذه الجزئية تحديدا.
2: جزاك الله خير على هذا السؤال، وحقيقة أنتوا جزء من هذا المحور وهذا الجهد القائم. يعني طبعا لا شك بأن عملية توعية الجمهور هذه من صلب عملنا الأساسي يعني، وإحنا نولي هذا الموضوع اهتمام كبير، ولعلنا من سنويا نعد خطة متكاملة لتوعية المستثمرين في شتى المواضيع التي يعنون فيها. نحن نتحدث من بداية العام عن أهمية حضور المستثمر للجمعيات العامة، ونضع لذلك حملة متكاملة، وهناك أيضا تركيز كامل على الورش مستمرة طوال العام. هناك حضور في المعارض والمواسم السياحية، كنا في صلالة، وأيضا قمنا بإعداد رحلة سميناها رحلة المستثمر الآمنة. أيضا معكم سنويا نرتبط ببرنامج أو برامج ولقاءات مستمرة لتوعية المستثمرين. العملية لن تقف، العملية مستمرة، نبتكر في وسائلنا التوعوية للوصول إلى الجمهور، نذهب إلى مبادرات توعوية تفاعلية أكثر من مبادرات تلقينية.
0: طيب والعكس، اسمح لي على مقاطعتك، إيش مطلوب من المستثمر الجديد أو الصغير أو بغض النظر عن المسمى، إيش مطلوب منه من هذه اللائحة تحديدا؟ أنتوا كهيئة شو حابين منه فعلا يكون فاهم؟
2: احنا معنيين اهم حاجه يريد يفهمها في هذه المرحله المستثمر المبتدئ، ان يتجه الى الجهات العامله في مجال الاوراق الماليه المرخصه، ان يتجه الى المنصات المرخصه ويبتعد عن الجهات غير المرخصه، ان يبحث عن المعلومه التي تساعده على اتخاذ القرار الاستثمار السليم، ان يبني منهجيه الاستثمار منهجيه الاستثمار عنده منهجيه سليمه قائمه على الإلمام بما هي مصادر المعلومة، كيف يستثمر، ما هي الجهات التي يمكن أن يستثمر معها، يبتعد قدر الإمكان عن أولا عن الجهات غير المرخصة. وهنا جاءت اللائحة حقيقة لتواكب أبرز المستجدات هذا الجانب من خلال تنظيم الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وتنظيم الأنشطة التي تنطوي تحت مظلة هذه الجهات، وكلها جاءت أيضا لم تأتي عبثا هكذا، وإنما جاءت هذه يعني ترخيص هذه الجهات وفق متطلبات تشريعية توفر الحماية لهذا المستثمر قبل أن يدخل في الاستثمار. كما ذكر الدكتور بأن هناك جملة من الأشياء أو الأمور التي ركزت عليها اللائحة، الهدف منها حماية المستثمر، فمطلوب منه أن يركز كيف يتخذ قرار الاستثمار السليم ويتعامل مع جهة آمنة.
0: أنا برجع لك، لأنك وايد أكدت على موضوع الجهات غير المرخصة أو المنصات غير المرخصة، لكن برجع لك فيها النقطة عشان نوضحها أكثر. لكن أبا أتوجه، تبغى تضيف شيء دكتور في هذه الجزئية؟
1: هو حقيقة يعني الأخ ماجد أشار لنقطة، ومثل ما تفضلت أنت الحين، هي يعني اليوم مسألة الجهات الغير مرخصة هذه تشكل عبء كبير يعني على الجهات الرقابية وعلى خلينا نقول الجهات الأمنية في البلد. وحقيقة هذه يعني يحتاج أنها تشدد على مسألة يعني ولوج المساهم أو المستثمر أو من لديه رغبة في الاستثمار إلى هذه الجهات المرخصة. وطبعا الهيئة حقيقة يعني أوجدت قنوات تواصل، يعني مركز اتصالات، و وجدت يعني خلينا نقول في موقعها الإلكتروني قائمة بالجهات المرخصة، فيعني أصبحت المعلومة في متناول يد المستثمر بكل بساطة. يعني ما عليه غير أنه يتصل أو أنه يفتح الموقع الهيئة ويعني يطلع على الجهات هذه المرخصة، ويعني إذا أحب خلينا نقول ينتقي من واحدة من هذه الشركات، ويعني يبادر خلينا نقول في السؤال في طرح الأسئلة سواء كان الجهات للهيئة بنفسها أو لهذه الشركات.
0: نعم.
2: أضيف أيضا إلى كلام الدكتور أن طبعا هي رسالتنا في مسألة حماية المستثمر هي ليست رسالة هامشية، ولكن يعني البنود التشريعية والبنود التنظيمية وهذه اللائحة أصلا قامت فلسفتها على حماية المستثمر. فنحن عندما نتحدث عن حماية المستثمر لا تعني أننا نضمن الربح للمستثمر.
0: حلو.
2: أو أن المخاطر تلتقي، لا، وإنما هنا نؤكد على نقطة مهمة، باعتبارنا جهة معنية بتنظيم هذا الجانب وتوفير اللائحة مثل هذه اللائحة. اللائحة جاءت لتوفر سوق عادلة، سوق شفافة، سوق تتابع الجهات بالتزامها بالمتطلبات والقوانين، وهناك آليات واضحة لتحفظ أموال وحقوق المستثمرين، وتترك يعني القرار للمستثمر، القرار للمستثمر لكي يكون قرار واعي ويعني بعيد عن أي تأثيرات أي ضغوطات. هناك قواعد في الاستثمار يجب أن يدركها المستثمر.
0: نعم، برجع لك لهذه النقطة بس إن شاء الله في الختام. لكن دكتور أبا أرجع لموضوع أيضا مهم عشان الوقت، اللائحة كيف نظمت شكاوي المتعاملين وكيف أيضا اشتغلت على موضوع تسوية المنازعات؟ يعني أبا أعرف المسألة كيف تغيرت بالنسبة لحقوق المستثمر لما يكون في شكوى.
1: هي الهيئة حقيقة يعني الهيئة ضمن الهيكل التنظيمي هيئة الخدمات المالية، يعني في دائرة معنية بحماية المتعاملين، وأوجدت بعض القنوات سواء كانت يعني خلينا نقول الرسمية منها يعني وبعض الأرقام الهواتف التي يحق، ومركز اتصال نفس الشيء. فالمتعامل إذا يعني لديه شكوى فمن حقه أن يتقدم إلى الهيئة عبر رابط في موقع هيئة الخدمات المالية وعن طريق مركز الاتصالات وعن طريق منصة التجاوب، فما عليه إلا أن يتقدم إلى هذه القنوات وتقديم الشكوى اللي يعني خلينا نقول يطرح موضوع الشكوى. الهيئة طبعا يعني دابت إلى دراسة هذه الشكوى من خلال الدائرة المعنية هناك وتحليل الشكوى ومتابعتها وإفادة صاحب الشكوى بهذه بالموقف التنفيذي لهذه الشكوى. ولا شك أن هذا لا يعني أنه لا يغني خلينا نقول عن الدور الذي يلعبه القضاء في تسوية الكثير من الشكاوى والكثير من النزاعات المتعلقة بالاستثمار في مجال الأوراق المالية، ولكن الهيئة يعني خلينا نقول تقف يعني حقيقة يعني جدار حائز أو جدار يعني يحول دون خلينا نقول في من خلال رقابتها لهذه القطاعات والتدقيق على هذه الشركات للتقليل من هذه الشكاوى. نعم.
0: طيب أستاذ ماجد، أنا ما أعرف إذا أنت يعني الأنسب تجاوبني على هذا السؤال، إذا مش ممكن الدكتور، لكن أنا بروح لفترة اللي هي السماح أو توفيق الأوضاع. اللائحة أعطت تقريبا المصارف التجارية أو الجهات المعنية 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، ومنحت المصارف التجارية المعنية فترة تصل إلى 3 أعوام. ليش هذا الاختلاف اللي صار بين جهتين؟ ما أعرف الدكتور الأنسب تجاوبني.
1: هي توفيق الأوضاع. نعم يعني استسميحكم عذراً، هي توفيق الأوضاع. أول شيء خلينا نوضح أن هي اللائحة سارية خلينا نقول تطبيق منذ اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. مسألة توفيق الأوضاع هذه 6 أشهر للجهات العاملة في مجال الأوراق المالية أو المخاطبين بهذه، وأخرج المشرع المصارف مثل ما قلنا يعني سابقا كانت تمارس أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية من خلال المصرف نفسه، في حين الآن لا، استجد في نقلة نوعية لهذا التنظيم. أصبحت المصارف التجارية لا يحق لها مزاولة الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية فيما عدا التعهد بالتغطية والحفظ والأمانة، هذا فقط استثنيت منه المصارف، يجوز للمصرف ممارستها. بقية الأنشطة لابد أن يكون من خلال جهة مملوكة، بمعنى أن شركة مملوكة 100% للمصرف. فكما يعني

0: تاريخ
1: تاريخ من اليوم التالي لتاريخ نشرناه.
0: طيب هل راح يكون مزيد من الإفصاح، حماية أكبر، خدمات منتجات جديدة، ولا سرعة وكفاءة أكبر في التعاملات طبعاً. أكثر شيء
2: طبعا هذا هذا ما تأمله اللائحة، وهذا ما تصبو إليه ورؤيتها أن تحقق هذه الغايات. كما يقال نحن طبعا وضعت الضوابط، وضعت اللوائح، وضعت يعني الأحكام المنظمة لهذا المو، وترك الأمر للسوق لتنفيذ هذه الأوامر وهذه الإجراءات والضوابط. وأيضا هناك جهود تعنى بمتابعة وهذه تنفيذ هذه الأحكام وبما يضمن تحقيق، والدور تكامل ما بين هذه الجهات وهيئات الخدمات المالية. الغاية أن يجد بالفعل المستثمر يعني الأثر من هذه اللائحة، وبإذن الله سيجد الأثر يعني.
0: نعم إن شاء الله تعالى. قل
2: كما أشرت يعني فقط
0: قرب شوية بس من المايك الله يخليك. إنزين
2: هي فقط المسألة أن المستثمر سواء كان فرد أو مؤسسة والجهات العاملة يعني كما تقول القرى الآن في ملعبهم يعني.
0: نعم هم اللي المفروض أنهم يعني يستفيدوا أكبر قدر ممكن من هذه اللائحة بالضبط. ومن موادها
2: بالضبط.
0: نعم طيب دكتور احنا ما كملنا النقطة الآن، حتكلمنا عن توفيق الأوضاع، شو اللي يترتب على عدم توفيق الأوضاع خلال المدة المحددة، شو اللي ممكن يصير؟
1: لا شك أن يعني توفيق الأوضاع يعني عدم تطبيق توفيق الأوضاع معناته أنه مخالف لوضع قانوني قائم، لوضع قانوني يفترض أن يعني يتبع بحذافيره. فبالتالي يعني الجهة إذا مثلا خلينا نقول إذا لم تكن مستوفية لضابط معين أو لتنظيم معين أو لالتزام معين، فمعناتها أنها مخالفة لأحكام اللائحة. هذا باختصار يعني.
0: في عقوبات معينة أيضا واضحة في اللائحة،
1: هي اللائحة
0: التنفيذية،
1: اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية لم تتضمن أي عقوبات، وإنما يعني أحالت العقوبات للعقوبات الموجودة في يعني قانون الأوراق المالية. فقانون الأوراق المالية أتاح لسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الخدمات المالية جملة من العقوبات التي يمكن إيقاعها على المخالفين لأحكام القانون ولأحكام اللائحة والقرارات التنفيذية أو القرارات المنفذة لهذا القانون واللائحة. خلينا نقول العقوبات تبدأ بالإنذار والتنبيه والإشعار للجمهور والغرامات المالية التي يعني تصل إلى 100,000 ريال عماني، وهذا يعني غير العقوبات التي يتم إيقاعها عن طريق المحاكم. ففيها عقوبات تمتد السجن من 5 سنوات، وفيها غرامات إلى 300,000 ريال تمتد. نعم
0: يعني فضروري إنه هذه الجهات تكون يعني ماشي على حسب الخطة الزمنية المحددة لها، بحيث أن تتلافى كل هذه الإشكاليات والتبعات.
1: نعم
0: اللي ممكن تصير بعدين.
1: وإلا القانون إذا لم يتضمن أي كما نعم. نعرف يعني القانون إذا لم يكن به يعني عقوبات فهو لا يعد إلا أن يكون خلينا نقول قواعد مجاملات. نعم. من أراد أن يتبعها فله، ومن أراد لا.
0: نعم. طب أستاذ ماجد أنت وايد أكدت على موضوع الجهات غير المرخصة، شو النقطة الأساسية اللي تبغى ترجع تأكد عليها في هذه المقابلة وإحنا تقريبا في الختام؟
2: طبعا الجهات غير المرخصة طبعا هي الهاجس الآن اللي تعاني منه معظم المجتمعات، ليس في عمان فقط يعني. وهناك جهود مظنية في حقيقة في هذا الجانب والتحذير منه والتوعية منه. ما أود الإشارة إليه أن سوق رأس المال العماني يتمتع بجاهزية وقوامة قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين، وهي قوامة قائمة على منهجية، قائمة على تنظيم، قائمة على ممارسات دولية. في عمان هناك 34 جهة عاملة في مجال الأوراق المالية، لا أذكر عدد الأنشطة التي تقدمها كل جهة، ولكن لدينا نشاط الوساطة وهو قريب من الناس، نشاط التداول، وهذه هناك جهات تقدم خدمة الوساطة والتداول، التداول الرقمي، ما لا يقل عن 10 جهات تقدم نشاط الوساطة. عندنا 9 جهات أو 12 جهة لإدارة المحافظ الاستثمارية مرخصة يعنى بها الأفراد والمؤسسات، أيضا إدارة الصناديق، تقديم الاستشارة. كل هذه الجهات جاءت لخدمة الفرد وخدمة المؤسسات التي ترغب في الاستثمار. الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، الجهات غير المرخصة حقيقة اتسع

0: نشاطها وكونها جهات تتعامل بالعالم الافتراضي.
1: أعطيني أمثلة عشان الناس تفهم.
0: لا أريد أن أمثل
1: يعني مش بالاسم،
0: ولكن ولكن أود أن أؤكد بأن هيئة الخدمات المالية تتابع هذا الأمر كما أشار الدكتور الإجراءات اللي اتخذتها. أيضا هناك إجراءات جزائية أو تسير مسار الجزائي، حيث أن هيئة الخدمات المالية أحالت 12 جهة ومنصة إلى الادعاء العام. ثلاث جهات منها تنظر الآن في المحاكم، وسيتم اتخاذ على هذه الجهات والمنصات الإجراء القانوني المناسب للحد وضبط هذا الاستغلال واستغلال يعني استغلال يعني ممكن عدم معرفة الناس أو جهل الناس.
1: بس شو الأنشطة اللي كانت تشتغل فيها هذه
0: التداول
1: الجهات؟
0: التداول
1: كلها التداول
0: نعم، معظمها التداول. وأحيانا قد تكون هذه الجهات تحت مظلة أن لديها سجل تجاري ولكنها ليس لديها ترخيص لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية. أحيانا قد تكون معاهد وتقدم ورش توعوية، وفي نفس الوقت تحت هذه المعاهد تقدم نشاط التداول. يعني هناك عملية استثمار يعني إغرائية كبيرة جدا تجذب المستثمرين من خلال أرباح استثمارية وهمية تتكلم عن 40%، تتكلم عن 20% فما أكثر. نسب الأرباح يعني متوسط نسب الأرباح في الاستثمار في الأوراق المالية تتراوح ما بين 9% 10% في هذه الحدود. أما يعني أنا أتكلم عن المتوسط، أما الأرقام التي يتم نشرها وجذب وإغراء الناس فيها هذا نوع من الاحتيال الحقيقي القائم على استغلال حاجة الناس وعدم معرفتهم بالقنوات الصحيحة للاستثمار. فهذه نقطة أود التأكيد عليها ورسالتي للجمهور، الحذر ثم الحذر ثم الحذر.
1: يعني هذه شركات وهمية واللي هي فعلا قائمة وبس تمارس هذا النشاط بدون ترخيص؟
0: أحيانا شركات وهمية فعلا، وأحيانا قد تكون لديها سجلات تجارية ولكنها ليست مرخصة لممارسة الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية، أو أنها تأخذ شكل من الأنشطة المرتبطة مثلا المعاهد أو شيء من هذه الأمور، ولكنها تمارس الأنشطة تحت يعني خارج يعني الإطار القانوني يعني.
1: نعم. طيب دكتور، بما أن في نهاية هذه الحلقة، هل اللائحة بصيغتها الحالية مكتملة التطبيق ولا ممكن نشوف مثلا تعليمات نماذج تعاميم من الهيئة خلال الفترة المقبلة؟
2: والله كان هو يعني شيء يعني من الأشياء اللي يعني يتعين علينا أن نذكرها، وتأخر صار في تأخير حقيقة في إصدار اللائحة. تعرفين اللائحة تعالج جانب يعني إذا صحت التعبير جانب ديناميكي، جانب متغير، يعني قطاع الأوراق المالية قطاع متسارع بما فيه من تقنيات مالية بما فيه من تجارب دول. فكان اللائحة يعني يفترض أنها تتضمن الكثير من الأحكام التي لم تتضمنها حاليا، وذلك على أمل أنها تصدر في قرارات منفصلة في يعني خلينا نقول بتشريعات منفصلة. وأما مثلا ما يتعلق ولنقل واحدة من أبرز الأمثلة الأصول الافتراضية.
1: نعم.
2: الأصول الافتراضية كان يفترض أنها تتضمنها اللائحة، ولكن بحكم الأصول الافتراضية يعني خلينا نقول مادة يعني تعالج الكثير من الأحكام ومادة متشعبة ويعني فكان الأفضل أنها تفصل أو يتم فصلها عن اللائحة التنفيذية للقانون الأوراق المالية. وهناك يعني حقيقة يعني توجه الهيئة إلى تعديل قانون الأوراق المالية بما يسمح خلينا نقول لإصدار اللوائح أخرى وقرارات يعني تنفذ قانون الأوراق المالية.
1: نعم. طيب أستاذ ماجد، بما أن في النهاية بس أنت ذكرت نقطة مهمة أنا أريد أرجع لها قبل ما أسألك السؤال الختامي، لأنه يهمني إذا كانت الهيئة تقريبا كم أحلت كم 12 شركة. نعم. تقريبا. طيب المستثمر العادي يدور على الربح، يعني للجمهور لما يلجأ للتداول وغيره ويحصل هذه النسبة مثلا 40-30%، وانت ذكرت انه ما اكثر من 9-10، وهذه الشركات ممكن تكون موجودة هنا في عمان وحقها اعلاناتها والامور تمام، كيف انا اعرف افرق ان هذه جهة غير مرخصة وهذه جهة مرخصة؟ ايش الشيء اللي انتبه له المفروض؟
0: أولا القواعد الاستثمارية واضحة وجلية، يعني والإلمام بأسس الاستثمار بحد ذاتها تضع أمامك علامة استفهام، هل هذه الجهة مرخصة أو غير مرخصة؟ أيضا الجهة هذه، هوية الجهة هذه، ما هي هويتها؟ اليوم سين من الشركات أولا أسأل عنها، أتحرى الجهة المنظمة للأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية هي هيئة الخدمات المالية، هل هذه الجهة التي أنت تتعامل معها مسجلة في هيئة الخدمات المالية؟
1: يعني ممكن أدخل على الموقع وأدور متاحة، ولا أتصل مثلا متاحة فيكم أتأكد؟
0: متاحة جدا أيضا، وأيضا متاحة في بورصة مسقط، في موقع بورصة مسقط الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، وهي الآن يعني حقيقة متاحة وتقدم أنشطتها يعني بشكل رقمي في بعض من الجهات. أيضا ما نعول عليه أيضا أن هذه الجهات أيضا تسوق نفسها أكثر بحيث أنها تصل إلى الجمهور ويصل إليها الجمهور في بكل سهولة وبكل يسر. هناك شغف، هناك رغبة من الناس، يجب إذن أن نقترب من الناس للوصول لتوصيل هذه الخدمات والتعريف بها. كل هذا الجهد الذي يبذل حاليا يأتي في إطار معالجة هذه الأمور ومعالجة هذه التحديات ومواجهة هذه الممارسات.
1: طب أكد مرة ثانية عن نقطة، قلت لي موضوع التداول ما في شيء اسمه أني أنا أربح 40% ولا يعني هذه الأرقام الكبيرة،
0: هذه أرقام يعني مبالغ فيها كثيرا، يعني هذا بحسب الدراسات يعني ليس هناك شيء مستحيل، أيضا نقول شيء مستحيل، ولكن نقول أن هناك متوسط وهناك ما هو معقول وهناك ما أكدته الدراسات، فالحذر يجب. هذه الأرقام إذا سمعت عن هذه النسب العالية ضع عليها يعني على ما استفهام كبير، وهنا تأكد وهنا استفسر وسأل، هناك يعني أفراد وهناك جهات متخصصة في هذا الجانب استشرها وشاورها، وما خاب من استشار كمان.
1: صحيح. طيب أستاذ ماجد، سؤالي الأخير لك عشان ننهي الحلقة، المستثمر، الشركات والجهات العاملة في سوق الأوراق المالية، شو المطلوب فيها في هذه المرحلة وشو المطلوب منها في هذه المرحلة تحديدا بعد صدور هذه اللائحة؟
0: طبعا مطلوب منها إعادة أولا توفيق أوضاعها بشكل حسب ما هو مطلوب منها، وأيضا هيئة الخدمات المالية أبوابها مفتوحة لاستقبال الأسئلة، وخلال يمكن الأسبوع القادم أو أعتقد الأسبوع القادم أو اللي بعده سيكون هناك ورشة متخصصة لهذه الجهات، مطلوب منها إعادة خدماتها وفق هذه الاحتياجات، الاقتراب من الجمهور ثم الاقتراب من الجمهور، بث الرسالة التوعوية، فهي مسؤولية مشتركة ما بين الهيئة وما بين هذه الجهات، الرسالة التوعوية المتعلقة بقطاع سوق رأس المال يجب أن تصل إلى الجمهور، الاقتراب منهم بوسائل التقنية الحديثة الآن، الناس تنتظر أكثر من هذه الجهات لتقدم خدماتها. اللائحة جاءت لتمكن هذه الجهات لتقديم خدماتها للجمهور سواء كانوا محتاجي تمويل أو محتاجي فرص استثمارية.
1: نعم، شكرا لك أستاذ ماجد، يعطيك ألف عافية. شكرا للمتحدث الإعلامي لهيئة الخدمات المالية الأستاذ ماجد بن أحمد العبري، شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد، والشكر أيضا للدكتور محمود بن حسن الراشدي مدير دائرة الشؤون القانونية بهيئة الخدمات المالية. شكرا دكتور محمود، نورتنا.
2: جزاك الله خير، وشكرا على هذه الاستضافة، وحقيقة هذه واحدة من المنابر اللي تعول عليها الهيئة، وكرمكم الله.
1: الله يحفظك، شكرا لك دكتور، والشكر لكم أيضا مستمعين الكرام، لقاكم على خير في حلقة جديدة من برنامج كل الأسئلة، في أمان الله.
3: كل الأسئلة،
4: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم.
4: كل الأسئلة، الأسئلة. سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه.
5: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
6: وينك مختفي؟
7: في دبي.
6: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
7: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
6: شارك لحظة.

والأحكام. أريد طور عالم. التبرع بالدم لا يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح إنسانا سنوات من الحياة. كن سببا في ابتسامة مريض.

0: حتى 9 PM.
1: أوه خسرنا، يلا الجايات أحسن،
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول، أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة، لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء ينفعك، رياضة، هدف تطورة، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة.
1: وقولها بثقة،
0: هذا مو طريقي، لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن،
1: اطمئن،
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: باقينا الساعة ونسمع هلا كافيه الساعة 5 المساء، انتظرونا.

في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر. أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشتركة فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: المايك جاهز والسوالف بعد شوي وراح نكون معكم في برنامج هلا كافي. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك،
3: يا مرحبا يا أخبارك،
4: حي الله من حبيب، يا حيهم
3: الحمد لله. طيب ذكي مسيت،
5: الحمد لله،
6: حيا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يصادف 27 من شهر سبتمبر من كل عام، والذي يقام هذا العام تحت شعار الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة. مؤشر بورصة مسقط يغلق جلسة التداول اليوم عند مستوى 7543.59 نقطة، منخفضا ب 10.5 نقاط، وتجاوزت قيمة التداول 31 مليون ريال عماني. وزارة الإعلام تفتتح محطة الإرسال الإذاعي والتلفزيوني الرقمي الأرضي بولاية السويق في إطار استكمال مشروع رقمنة البث التلفزيوني الأرضي وتعزيز التغطية التلفزيونية الرقمية في عدد من محافظات وولايات سلطنة عمان. بدء أعمال النسخة الثانية من مسابقة سور للأمن السبراني والذكاء الاصطناعي لعام 2026 بمحافظة الداخلية بمشاركة نحو 350 مشاركا من مختلف محافظات سلطنة عمان، وتستمر يومين. اللجنة الإعلامية لبطولة كأس الخليج العربي 27 تستعرض خلال اجتماعها الخامس سير العمل خلال الفترة الماضية وبحث توصيات الإعلامية للمرحلة المقبلة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين اللجان.

0: ومختلف الجهات الإعلامية. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يخسر أمام نظيره السعودي بنتيجة 0-3 في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 27.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله من يامي، حيا الله فيك، يا مرحبا يا
3: شباب الحبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب، ذكي مسيت
5: الحمد لله،
6: حيا شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافيه.
7: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام. اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة. بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
8: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: بلاغ عاجل
2: صادر عن إذاعة هلا أف أم.
1: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء
2: يمنع من عنباتا
1: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
3: هو يسمح بي
4: قصة تلهمك،
3: فكرة تغير نظرتك، أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
1: مع أماني علي وحمد سعيد
3: على هلا أف أم.
5: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أسبوع موفقة نتمناها للجميع، وأيضا دروب السلامة لكل من يركب الطريق في هذا الأثناء. مشوارنا في هلا كافيه توه يبتدي، يبطح زام الأمان ويلا معانا.

ويا مرحبا بكم مستمعين. اليوم إن شاء الله في هلكفي عندنا يونس السلطي خبير التسويق عبر منصات التواصل للمؤسسات والشركات، وراح نتكلم عن التسويق الجماعي، وأيضا اليوم سوق العمل العماني أبرز التحديات وش الأخطاء اللي يقع فيها، أيضا تقع فيها العلامات التجارية، وبنتعرف أيضا على مستقبل التسويق الرقمي، وأيضا سالفة التحول الرقمي كيف ممكن أنه يفيدكم كرواد أعمال. أيضا عندنا الريم المنذري وهي طالبة بجامعة نزوة ورئيسة جماعة معهد الضاد، هذه الجماعة لغير الناطقين باللغة العربية وعندهم حراك جميل ورهيب اليوم في أنهم يستقبلون مجموعة من الأشخاص ما يتكلموا العربي بس عندهم هذا الشغف وحابين يتعلموا اللغة العربية. بنتعرف أكثر على هذه الجماعة وعلى نشاطاتهم أيضا وأبرز القصص اللي جمعتهم بهؤلاء الأشخاص أكيد مع الريم. وقبل لا أسألكم سؤال حلقتنا لهذا اليوم، وش بشوف وضعكم في الشارع، وين رايحين وين جايين؟ أكيد هناك ازدحام مروري، لربما حركة مرورية بطيئة، وقبل دوار برج الصحوة أيضا على الشارع السريع قبل الرسيل، اللي أنتوا تحيدوها. شيء يا رب انه يعني ما في حوادث، الامور طيبه وكل هالشوارع سالكه. يعطيكم الف عافيه ودروب السلامه، اتمنىها لكم وين ما كنتوا. ايضا كل الاشخاص اللي شاركونا عبر الواتساب مرحبا بكم على 935-1025. احد الاشخاص ابو الحارث، مساء الخير، ممكن اغنيه ابو بكر على عينك اهداء الى ابو الحارث الغساني، اف عليك، حاضرين. بس في هذا الأثناء خلوني أسألكم سؤالنا وسالفتنا لهذا اليوم في الكافيه. في الجمعات العائلية أنك تستخدم تليفونك وتكون قاعد على تليفونك سواء لأمر طارئ أو أنك قاعد تتصفح تليفونك لأن سالفتهم مثلا ما جازت لك، ولكن هالجمعة عائلية خلينا نقول بين كل ويكند وكل ويكند، يعني مع أشخاص ما تلتقيهم بشكل يومي بس أنت قاعد على تليفونك، هل هذا الشيء أو هذا التصرف يعتبر حرية شخصية؟ هل أنتم معه ولا ضد؟ خبروني أبا إجاباتكم اللي تتحفني خرج صندوق. زين الحين بنروح وبنسمع لي على عينك، هذه الأغنية ما أعرف إيش أغنية فيها مدح، أحس أكيد يعني تروع. يلا نسمع إلى على عينك لأبو الحارث الغساني.

نقرأ إجاباتكم اليوم في سالفتنا في الكافيه اللي هو استخدام الهاتف النقال أثناء التجمعات، هل حرية شخصية مع ولا ضد؟ يعني هل من حق الشخص اليوم أنه يستخدم تليفونه براحته وهو يالس مع أهله، أو أن استخدامه أثناء اللمة يعتبر قلة تفاعل أو مش من باب الاحترام؟ هنا في مشاركة تقول أيوة أعتبر حرية شخصية، دام استخدامي للتليفون ما يمنعني من احترام الموجودين والتفاعل معهم. أيضا في مشاركة من عند أم آية، آية تقول مع نهاية التجمع العائلي عشان أشوف أهلي وأيضا أوثق لهم اللحظات، التليفون صار فرد من أفراد العائلة وأرسل لهم الصور بعد، بس إذا أمي قالت حطي التليفون فهنا الحرية الشخصية تنتقل للتقاعد فورا. أيضا هنا في مشاركة تقول لا تقول اسمي، أنا صرت لدرجة أني أحط سماعة عشان أوهمهم أني ما قاعدة أسمع، ولكن لما السالفة تصير عن زواج فلان ولا تكون أنا الطرف المستهدف فهنا يعتبروني ما موجودة. صح سامع السالفة بس أسوي نفسي ما موجودة. فعلا يعني أحيانا تليفون يصير وسيلة بوسائل الدفاع عن النفس. أيضا مشاركة أبو خالد يقول ضد، لأننا مجتمعين عشان نسولف وعشان كل واحد يقعد على تليفونه، بس إذا السالفة كانت عن تذكرون يوم كنت صغير هنا أفتح التليفون وأنقذ نفسي. أيضا أيضا في مشاركة تقول الموضوع يعتمد على الموقف، استخدام بسيط أول شيء ضروري غير عن أن الشخص طول القعدة قاعد على تليفونه، فأعتقد في حدود اجتماعية وفي احترام أيضا للطرف الآخر، فمو من الذوق أنه نكون جالسين على هواتفنا. أيضا لو كان في حد يكلمك أو كنت في نقاش اترك التليفون جانبا، وأكيد استخدام الهاتف له وقته. جميل جدا. ايضا هنا فيه مشاركه ما شاء الله اليوم انت صدق من خارج الصندوق، انا اعتقدت انه يعني ضد، يعني مفروض انه ضد، تقول هذه الاجابه بانه مع، لانه احيانا التليفون مش هروب من العائله وانما ايضا وسيله دفاع عن النفس، واعتقد انه من باب الحريه الشخصيه تبدا من اني اقرر كيف اقضي وقتي، وايضا الاحترام من انهم يقبلون اننا قاعده على تليفوني. صراحة معاكم حق، أحيانا في سوالف للبيع فالواحد يمسك تليفونه، بس أغلب الأوقات أشوف أنه إذا اللمات كانت من أسبوع لأسبوع فليش ما إحنا نعطي للشخص الآخر من وقتنا من انتباهنا، أيضا من باب الذوق والاحترام. إذا في شيء ضروري ولا سالفة مهمة فأعتقد أنه أكيد بيسمحوا لك أنك تستخدم التليفون. فهذه سالفتنا لهذا اليوم. الحين قاعد أختار لكم أغنية أول شيء نشوف أم تميم الصالحي، مساك الله بالنور والسرور يا أم تميم، إيش رأيك في الموضوع؟ عادي عندك تستخدم تليفونك في الجمعات؟ وإذا حد مثلا قاعد يستخدم تليفونه وأنت قاعد تسولف سالفة حابكة، إيش تكون ردة فعلك؟ تعصبي؟

0: كافي على هلا اف ام.
1: المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
0: هلا كافي على هلا اف ام.

0: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا. اليوم عندنا حديث مع جماعة الضاد وحديث رهيب. هناك أهداف جميلة يقومون فيها هذه الجماعة، وبتأكيد من جامعة نزوة عندنا الريم المنذرية في هذا الجانب. خلونا أول شيء أخبركم عن الجماعة كذا بشكل سريع. طبعا هذه الجماعة من جامعة نزوة، وبالتأكيد جماعة الضاد اليوم مرتبطة بمعهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها، وبالتأكيد عندهم أنشطة موثقة لتنظيم ورش تعليمية في هذا الجانب وفنية. أيضا هو عمل تطوعي اليوم، والمساهمة في تعريف الطلبة الدوليين بالتراث والثقافة العمانية. وبالتأكيد المعهد يستقبل طلبة من دول العالم، ويجمع تعليم اللغة العربية في الأنشطة الثقافية والرحلات والاحتكاك بالمجتمع العماني، وذلك من خلال الطلبة اللي اليوم أخذوا هذا النشاط على عاتقهم. فريم أهلا وسهلا بك، نورتينا في هلا كافيه.
1: أهلا وسهلا فيكم جميعا، وسعداء باستضافتكم لنا.
0: يعطيكي ألف عافية. في البداية نبغى نتعرف على ريم أكثر، ونبغى نتعرف أيضا بعلاقتك بجماعة الضاد.
1: أول شيء ريم بنت حامل المنذارية، طالبة في جامعة نزوة سنة ثالثة، تخصصي تخصص ترجمة لغة إنجليزية. البداية كانت من سنة أولى، كان عندي شغف في أني أدخل في الأنشطة الطلابية، أستغل وقت الفراغ اللي ما بين اللي هي الكلاسات، خاصة أنا كطالبة في البداية صراحة أخذت شهادة الآيلتس، فإني تخطط كامل مقرر اللغة الإنجليزية. حلو. فكان عندي ما شاء الله يعني وقت فراغ واجد كبير، فإن الريم بدل ما تصرف هذا الوقت في أشياء ما إلها داعي، يعني نقول أخذناها في الأنشطة الطلابية.
0: حلو.
1: بدأنا ندخل فيها، دخلت جماعتين في البداية. كانت في البداية الموضوع ممكن نقول مرعب أو مخيف، لأنه في أول سنة جامعية. لكن بعدين شوية شوية بدأت الفكرة تتغير، بدأ الإنسان يتجاوز حاجز الخوف اللي بينه وبين أحلامه. وأوصلت لقناعة إنه الإنسان لو تخطى حاجز الخوف اللي بينه وبين أحلامه راح يوصل لأشياء هو أصلاً
0: ما توقعها.
1: يعني ما يتوقعها أصلاً. بعد ذلك تقريباً من سنة كاملة يعني قضيتها في الأنشطة الطلابية في مركز الإبداع الطلابي، جاني توجه آخر، وهو إن ريم تريد تكون شريك لغوي. شريك لغوي هو اللي يعتبر هو الطالب اللي يساعد متعلم اللغة العربية، متعلم اللغة العربية في تعلم اللغة العربية، لكن هو طبعا طالب أجنبي. طيب أنا في البداية كانت عندي هذه الفكرة، رحت لمدير معهد الضاد، قلت له، عرضت عليه أني أريد أكون شريك لغوي، أنا أصلا تخصصي هذا ترجمة لغة إنجليزية. فعرضت عليه الفكرة، بعدها طرحنا العديد من الأفكار، العديد من المقترحات. واحدة من الأفكار اللي طرحتها إني أنشئ جماعة طلابية متكاملة تخدم الطلبة الغير ناطقين باللغة العربية. فأول ما اقترحت بالفكرة أنا حرفيا كنت مؤمنة فيها، لأني آمنت إنه أي فكرة رح يعني أؤمن فيها رح تتحقق. وبدعم من مدير معهد الضاد وعميد الجامعة الدكتور أحمد الرواحي، الحمد لله أسست هذه الجماعة بجهودي اثنين، لأنهم آمنوا هم بالفكرة اللي أنا كنت أريد أحققها، الفكرة اللي يعني كنت دائما أحلم أني أطبقها في الجامعة، أني أسس جماعة طلابية متكاملة بأعضائها وبإدارتها، وتهدف يعني تستهدف فئة معينة في الجامعة. بالحمد لله وصلتنا الموافقة من رئيس الجامعة تقريبا من 3 شهور تقريبا، يعني استغرق الوقت لحد ما وصلتنا الموافقة. وأنا أشكر صراحة رئيس الجامعة الدكتور أحمد الرواحي على دعمه لي، ولأنه آمن بالفكرة اللي أنا أريد أطبقها، وإضافة إلى ذلك إلى إدارة المعهد اللي احتضنت هذه الفكرة في الأساس.
0: جميل. ليش هذه الفكرة وليش حملتها كذا على عاتقك وأصريتي أنك تطبقينها؟
1: لاني انسان يعني احب دائما اني اسعى ورا الشيء اللي اريده، ما اوقف.
0: حلو.
1: حتى لو كان صعب او مستحيل، حط في بالي انه ما في شيء مستحيل في هذه الحياه، اي شيء نسعى له راح يتحقق مع الاصرار مع الشغف مع العمل، يحتاج مجهود. فانا دائما احاول اسعى وراء اي شيء اريد احققه مهما كان صعب، لاني اؤمن ما في شيء مستحيل في هذه الحياه.
0: يا سلام عليك، كلامك ملهم. ريم، واليوم اكيد واجهتي كذا تحديات معينه، هل جاتك لحظه استسلام خلاص انا بترك هذه الفكره؟
1: هو في البدايه في سنه اولى يعني مريت بعده مواقف بعده تحديات، يعني فعلا خلال الجامعات الطلابيه السابقه ممكن تقولي مريت بلحظه استسلام، لكن خلت في عندي إصرار، اثنين دعم والدي لي، يعني من البداية كانوا واقفين معي يقولوا لي ريم ما توقفي، فما وقفت ريم وحاولت وسعت، يعني صح مرت فترة إحباط كبيرة حرفيا، يعني
0: مثل كيف إيش صار يعني مكتئب،
1: يعني ممكن نقول مواقف ما أريد أذكرها، لكن خلتني أتعلم، خلتني أبني في شخصية، في نفسي شخصية أقوى، شخصية قادرة أنها تواجه كل التحديات، شخصية قادرة تتحمل أي شيء، لدرجة أن اليوم الريم صار عندها أنها عندها طاقة أنها تسمع لأي شخص عنده موهبة، لأي شخص عنده طاقة. أنا كل ما أخذه في حوار ليش ما نطور الموهبة اللي عندك، ليش ما نعطيها حقها يعني ونطورها مع بعض في جماعتي. يعني من الأشياء الملاحظات اللي لاحظتها في الجامعات السابقة إنه الطلاب يعني يريدوا من الطالب هو بنفسه يبادر، بس لاحظت إنه في طلاب في الجامعة ما يحبوا يبادروا من نفسهم، لازم أنت تقترب منه وتسأله وش هي موهبتك، وش هو الشيء اللي عنده كامن داخله طاقات. وحرفيا أنا لما بدأت الجامعة حاولت بشكل كبير إني أتقرب من الطلاب نفسهم، أسمع لمواهبهم لقدراتهم، أوقف معهم، يا شخص أنا إن شاء الله معك بوقف معك وبنطور هذه الموهبة مع بعض في هذه الجماعة إن شاء الله. وحرفيا يعني ظهرت معنا طاقات يعني كنت ما أشوفها قبل في الجماعات الثانية، ولدرجة أن اليوم الجماعات صاروا يشوفونا جماعة يعني غير بكافة النواحي. حتى إدارة المعهد كانت تقول لي ريم ما شاء الله الجماعة فعالة بطريقة أخرى. يعني قالوا لي ليش؟ قلت لهم لأن الريم صارت تتقرب من الأشخاص نفسهم، ما أنتظرهم هم يبادروا، أنا أبادر لهم وأروح لهم إيش هي المواهب، إيش هي القدرات اللي عندكم، تعالوا خبروني نطورها مع بعض في الجماعة. إضافة إلى ذلك أنا مؤمنة بمقولة إن القائد الحقيقي ما يدور على أتباع، يدور على مساحات يصنع فيها الآخرين.
0: جميل، شركاء اليوم يعينون على تنفيذ هذه الفكرة
1: فعلا
0: ويجعلها واقع. اليوم جماعة الضاد تتكون من مين ومين ريم؟
1: جماعة معهد الضاد تقريبا أنا الرئيسة، صار للحين تقريبا هذه السنة الثانية أترأس الجماعة الحمد لله. حاولت أغير مكاني بس للأسف ما شاء الله يعني الأعضاء هم ماسكين فيه، يقولوا ريم نحن ما بنحصل رئيسة نفسش أبدا. الحمد لله أنه يعني أنا الحمد لله كنت قد الثقة، هم آمنوا فيه وآمنوا بالفكرة اللي أنا أريد أحققها. الجماعة حاليا تحت إدارة معهد الضاد، المدير المهندس سالم، المهندس سالم الهنائي، ونائب مسرح حيمر مودي، والإدارة أنا الرئيس رئيسة، والنائب النائب الريم العلوي، ونائب ثاني معنا اللي هو الجولند العبري، والمنسق أحمد الهاشمي، والحمد لله كلنا يد واحدة ومتكاتفين. وأنا صراحة أشكر كل أعضاء الجماعة لأنهم آمنوا بالفكرة اللي أنا فيها وخلوا عندهم مسؤولية تجاه الجماعة أنهم يشتغلوا اليوم ويعطوها حقها. اليوم إحنا الهين وصلنا كل يعني
0: بجهودكم،
1: بجهود الأعضاء وبجهود يعني الناس اللي فوقنا اللي هم إدارة المعهد،
0: يعطيهم ألف عافية. نوجه تحية أيضا لأعضاء الجماعة اليوم. جماعة الضاد إيش اللي تقوم فيه بشكل مفصل ريم؟
1: جماعة معهد الضاد تقوم ببرامج وفعاليات ومبادرات تدعم الأنشطة الدراسية اللي يقدمها معهد الضاد. معهد الضاد طبعا يستقطب طلبة الغير ناطقين باللغة العربية. طلبة الغير ناطقين باللغة العربية هم طبعا الطلبة الأجانب اللي يجون من خارج السلطنة ويجون من عدة يعني جنسيات مختلفة. هذه الجنسيات مثلا جنسية روسية، جنسية أمريكية، جونا أكيد من الدنمارك بعد يعني الطلاب. والطلاب الحين في الجماعة وش هم يقوموا بأنشطة وفعاليات تدعم البرامج التعليمية اللي معهم عشان نتخطى اللي هي حدود القاعات الدراسية. يعني دائما يعني لما تكون تجربة التعليم نشطة تكون أقرب للطالب.
0: جميل.
1: دورنا نحن الأساسي والهدف الأساسي إن نخلي هذول الطلاب يعيشوا اللغة بين أهلها وبين ناسها ويعيشوا تقاليدها وعاداتها وثقافتها، يعني ينخلطوا بالمجتمع العماني أكثر.
0: جميل. وهؤلاء الطلاب يكونوا يدرسون معاكم في الجامعة ولا يعني سياح ولا إيش طبيعة تواجدهم؟
1: نحن كطلاب، إحنا طبعا كلنا طلاب في الجامعة، طلاب على مقاعد الدراسة، لكن هذا الطلاب الغير ناطقين باللغة العربية يجيبوهم لنا طلاب يعني جامعات ومعاهد ومراكز يريدوهم أصلا أو بنفسهم هم يجوا يعني على أساس أنهم يتعلموا اللغة العربية. في طلاب ما شاء الله يعني عندهم الشغف أنهم يتعلموا لغة أخرى، في ناس تتواصل معنا يعني حرفيا بدينا نشاطاتنا في ناس تتواصل معنا من خارج السلطنة عندهم رغبة بأنهم يتعلموا اللغة العربية. والحمد لله يعني آخر فترة، الفترة قصة الأخيرة، استقطبنا اللي هي دفعة طلاب روس، وما شاء الله ما شاء الله كان عندهم حرفيا شغف أنهم يتعلموا اللغة، وإحنا الحمد لله انخرطنا معهم ويعني تكاملت كانت الجهود وحرفيا كانت تجربة تعليمهم هذيك الدفعة كانت الأجمل حرفيا.
0: لأن نحن من روسيا
1: جاي من روسيا
0: عشان جماعة الضاد
1: عشان المعهد هم يدرسوا في اللغة العربية. وطبعا احنا كجماعة ساهمنا في دعم المعهد بالأنشطة والفعاليات والمبادرات.
0: وايد حلو. ايش سويتوا لهم وكيف اليوم تشوفي التعلم؟
1: شوف احنا رافقناهم اليوم رافقناهم في رحلتهم بداية من استقبالهم من مطار مسقط الدولي إلى آخر يوم لهم كان في الحفل التخرج يعني. وكانت صراحة رحلة جدا جميلة. في البداية يعني سويناها مثلا فعالية اللي هي الضيافة العمانية، عرفناهم على عاداتنا وتقاليدنا وكيف يعني الأشياء والعادات والسمت العماني بشكل عام، يعني كيف نحن كعمانيين. حتى مثلا رويناهم الأزياء العمانية، خليناهم يقربوها، خليناهم يقربوا بعد العادات والتقاليد اللي نسويها مثل فن الرزحة وغيرها من فنون شعبية. وكذلك يعني النساء خليناها نقرب الزي العماني. إضافة إلى ذلك خليناهم يعني يزوروا عدة مواقع سياحية داخل نزوة وخارجها. شليناهم في النزوة قلعة نزوة، مسفات العبرين في ولاية الحمراء، وأيضا وديناهم اللي هي ولاية مسقط، جامع السلطان قابوس الأكبر، وأيضا دار الأوبرا السلطانية. وهذا الشيء يعني جدا جميل، خلي الطالب يتعرف على البيئة اللي هو فيها، البيئة اللي فيها هذه اللغة، اللغة العربية. فالحمد لله كانت تجربة جدا جميلة والرحلة جدا جميلة مع هذا الطلاب.
0: مسألة اليوم اللي هو الانخراط في المجتمع والثقافة، هل هي عامل مؤثر بتشوفيه بشكل كبير في تعلم لغة ما؟
1: أنا أشوفها جدا يعني مؤثرة، لأنه نحن ما جالسين بس ننقل لهم يعني اللغة العربية، إحنا جالسين ننقل لهم ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وننقل لهم المجتمع العماني يعني بشكل يعني أخص
0: بتفاصيله.
1: نعم، في تفاصيل المجتمع العماني، وهذا الشيء جدا مشرف، لأن نحن أبناء عمان وهنا موجودين عشان نخدم عمان ونخدم يعني أهلها وناسها ونعرف العالم بعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا.
0: جميل. اليوم إيش الأسباب اللي تدفع أشخاص آخرين أنهم يسافروا من دولة إلى دولة أخرى حتى يتعلموا اللغة العربية؟ وهل تعليم اللغة العربية سهل؟ يعني كيف وجدتي
1: تعليم اللغة العربية؟ حس يعني من وجهة نظري مع تعاملي مع الطلاب اللي قبل كان أبدا ما بالأمر اللي هو السهل، لكن لما يكون عنده الإنسان دافع وشغف إنه يتعلم شيء ما يقدر له. يعني في طلاب ما شاء الله يعني كانوا في البداية كانوا معنا يعني مثل ما تقول مستوى مبتدئ، لكن خرجوا معنا ما شاء الله عندهم عربية جميلة جدا يعني، وصاروا يتحدثوا فيها، ما بس يعني تقولي مثلا كانوا يتعلموها، صاروا يمارسوها معنا يعني. كما احنا يعني نحن كطلاب كنا معهم نلازمهم كشركاء لغويين، يعني الحمد لله يعني لاحظنا انه في تطور في مستوى يعني تعلم اللغة العربية معهم، صاروا يمارسوها معنا يعني يسولفوا معنا بالعربي. وحتى يعني فترة يعني احنا كنا نحاول نسولف معهم بشكل اكثر يعني عند اللغة العربية عشان يعني يمارسوها بشكل اكبر.
0: جميل. تقريبا كم ياخذ من الوقت وايش التحدي الاكبر اللي كانوا يواجهوه في هذا الجانب؟
1: شوف نحن كشركة يعني كنا يعني هم عندهم برامج تعليمية، يعني برنامجهم مثلا برامج دراسية كانت ملتزمة يعني نقول بوقت محدد، لكن نحن كمثلا كشركة لغوي أو كجماعة تسولهم مبادرات كان لنا وقت ثاني يعني محدد لهم، فإنه لما كنا نلتقي فيهم في الغالب يكون عندنا وقت بريك. وصراحة مرات عادي نسحب على كلاساتنا بس عشان نقدم لهم هذا الدعم يعني، وهم يستاهلوا صراحة.
0: فاليوم اللغة العربية تشوفها سهلة أصلاً الواحد تعلمها؟ حس شوية تأخذ
1: هي سهلة بالنسبة للمتعلمين يعني كإحنا كناطقين بها سهلة لنا، لكن غير ناطقين فيها يمكن يواجهوا صعوبة في بداية الأمر، لكن قتلش مع الإصرار مع اللي هو الاستمرار الإنسان يوصل لهدفه.
0: جميل. أيضا اليوم التفاعل مع ثقافة والعادات، إيش الأكثر مواقف اللي ما تنسينها في هذا الجانب؟
1: من أكثر المواقف اللي ما أنساها إنه في طالبة روسية كانت معنا، كانت تقول لنا إنه هي زارت واجد أماكن في عمان، واجد أماكن في عمان، بس ما حصلت نفس طيبة أهل عمان وأخلاقهم، ويعني وقالت إن الشعب العماني واجد طيب صراحة. وأنا اليوم صراحة أشوفنا ما كنا بس مجرد ناس تنقل اللغة العربية، إحنا كنا سفراء لعمان، سفراء لعاداتها وتقاليدها وثقافتها، وعمان تستاهل صراحة. إضافة إلى ذلك يعني لما نفكر فيها إن هذا الطالب اليوم راح لبلده وهي هو بيحمل في ذاكرته ذكريات حكاية وطن، حكاية وطننا عمان وش احنا سوينا معه، العادات والتقاليد والثقافة العمانية. والأكمل من ذلك انه لازال ترى التواصل فيما بيننا يعني مستمر، رغم انهم رجعوا لبلادهم لكن يعني التواصل فيما بيننا مستمر الحمد لله.
0: واكيد بيرجعوا لعمان مرة ثانية
1: ان شاء الله بيرجعوا. في طلاب على فكرة يعني خلال حفل التخرج كان يقولنا اصلا احنا ما نريد يعني نروح، نريد نكمل معكم. قلنا لهم إن شاء الله ترجعوا في مستويات أخرى، تتعلموا اللغة العربية متقدمة في مستويات متقدمة. طبعا إحنا اللغة العربية داخل المعهد تدرس على 3 مستويات، المبتدئ والمتوسط والمتقدم، وكل شخص يدخل على حسب اللي هو الاختبار اللي قدم. في البداية يعطوا الطلاب اختبار يشوفوا المستوى ويدخلهم على هذا يعني على درجة الاختبار اللي هو المستوى اللي يناسبهم في تعلم اللغة العربية.
0: طيب إيش الدوافع اللي تدفعهم اللي تعلم اللغة العربية؟ ليش هم يعني يتعلموا عربي؟
1: ليش هم يتعلموا عربي؟ يمكن انه في اشخاص عندهم شغف يتعلموا اكثر من لغة.
0: جميل.
1: 2 ممكن انهم سمعوا عن عمان وطيبة اهلها وناسها ودفعهم. نحن اليوم انا قلت لش يعني كسفراء، يعني احنا كسفراء لعمان دائما نحاول نروق للغة العربية، نحاول كل ما روقنا للغة العربية كل ما روقنا لثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا. يعني
0: ذكرتي لي موقف ايضا قبل تحت الهواء انه في احد اسلم.
1: أيوة، في طالبة روسية تقريبا بعد عودتهم لبلادهم في روسيا تقريبا أسبوع أو أسبوعين، شفناها حاطة في ستوري الحمد لله أنها أسلمت يعني وأدت شهادة الإسلام، وكان حرفيا من المواقف اللي يعني يقشعر لها القلب إنه نحن قدرنا يعني ما بس نوصل اللي هي رسالة الإسلام أو شيء معين، إحنا قدرنا إن نوصل لهم نفسهم بالضبط، قدرنا نوصل لأرواحهم. هم التمسوا من العادات والتقاليد وأهم شيء الأخلاق، أهم شيء التمسوا أخلاق المجتمع العماني، ويمكن هذا الشيء اللي دفعهم أصلا إنها هي تدخل وتلتمس الدين الإسلامي. الحمد لله يعني كانت لحظة جدا يعني جميلة، وكلنا يعني حرفيا كنا الحمد لله كنا فرحانين.
0: مأجورين اليوم على كل حرف تعلمونه لشخص آخر
1: فعلاً.
0: وبالتأكيد يعني نشاط جميل تقومون فيه. ذكرتي أنه اليوم إحنا كطلاب قاعدين نسعى وإحنا سفراء أيضا لعمان.
1: نعم.
0: فبالتأكيد هذه رسالة طيبة اليوم وسامية جدا أنكم تقولونها. طيب بيرجعون؟ في ناس يعني راحوا ورجعوا مرة ثانية لكم ولا؟
1: صراحة أنا لحد الحين لا، لأنه نحن ترى في البداية يعني تأسست الجماعة نهاية العام الماضي وبدأنا شغلنا من العام الماضي، لكن حاليا إن شاء الله بعد أسبوعين نترقب دفعة جديدة من طلاب الروس. وأيضا من الأشياء الحلوة اللي يعني صراحة يعني جذبتني في الموضوع أنني كنت أسألهم قلوا مش هي الفئات العمرية اللي كانت يعني تقل المعهد، كان في يعني طلاب يعني صغار حرفيا يعني عمرهم 15 سنة وكانوا يجوا يتعلموا اللغة العربية. وش هذا يعني ليش خلاهم يجوا يتعلموا اللغة العربية هم بهذا السن؟ الدافع الاستمرارية اللي عندهم شغف يتعلموا هذه اللغة. وأيضا أكبر شخص تعلم معنا اللغة العربية كان عمره 65 سنة، وهذا الشيء جدا يعني يخلي الشخص يفكر إنه العمر أبدا ما مرتبط بإنجازات أو بتحقيق أهداف أو شيء، والدراسة أيضا ما ترتبط بعمر معين.
0: فبالتالي تشوفي حطوا كل الأعمار تقريبا جاتكم
1: تقريبا
0: تعلموا.
1: وهالشي يمكن تقريبا أنا كطالبة في البداية كان عمري يوم أسست الجماعة كان عمري 19 سنة، فكان جميع يعني يسألني يعني أنت في أي سنة جامعية؟ كنت أقولهم سنة أولى، وكان منبهر يعني ريم كيف سنة أولى وأنت قدرت تأسسي جماعة وتترأسيها؟ يعني كان يحاول يعني يشوفوا العمر مرتبط بإنجاز، بس أنا كنت أقولهم لا، العمر أبدا ما مرتبط بإنجاز أو بتحقيق هدف معين. الإنسان يسعى حتى لو كنت في أي عمر، أنت قادر تحقق أي هدف، والدراسة ما لها عمر معين.
0: جميل. طيب اليوم أنت كطالبة ترجمة اللغة الإنجليزية إلى أي مدى هذا الموضوع فادك وأثر أيضا بشكل خاص على حياتك موضوع تعليم الأشخاص للثقافة واللغة مختلفة؟
1: يعني احنا خلال مقرراتنا الدراسية نتعلم اللي هو الترجمة، نترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، والعكس صحيح أيضا من اللغة الإنجليزية للغة العربية. وأكيد يعني هذا الشيء أثر فيه إن أنا اليوم الريم جالسة تتعامل مع فصاحة اللغة العربية من خلال مقرراتها أصلا، من خلال المقررات الدراسية اللي أنا، واليوم لما أنا أكون مع طلاب الأجانب أنا أمارس مقرر اللي أصلا أدرسه، أمارس اللي هو التخصص اللي أنا فيه ترجمة اللغة الإنجليزية.
0: فبالتالي انتي ضربتي عصفورين بحجر.
1: بالضبط.
0: طيب مسألة العمر وتعلم اللغة، هل فعلا انه كل ما كان شخص اصغر عمرا تعلمها بشكل اسرع؟
1: أحس العمر أبدا ما مرتبط باللي هو يعني صعوبة التعلم أو شيء معين. الشغف يعني الإصرار اللي عنده إصرار وشغف إنه يحقق شيء معين بيحققه حتى لو كان في عمر صغير أو حتى لو يكون في عمر كبير، عادي الأمور طيبة يعني. ولو كان الإنسان عنده أصلا شغف
0: جميل. طيب لو ياك شخص لسه ما مبتدأ في اللغة العربية وما قد زار عمان، بعد توه واصل في المطار، إيش اللي بتبدأ معاه وكيف بتعرفيه عن عمان وكيف بتبدأ تعلمي اللغة العربية؟
1: في البداية أول شيء أنا ألتمس منه مواهبه، إمكانياته، الأشياء اللي يريد يطورها
0: في البداية.
1: بالبداية بعد ذلك بخبره عن معهد الضاد، بخبره يعني عن اللغة العربية وإيش بتفيده اللغة العربية، وكذلك بخبره عن عاداتنا وتقاليدنا والأشياء اللي نسويها، وبيكون عنده دافع أن يتعلم اللغة العربية وبقنعه إن شاء الله.
0: جميل. ماذا عن الثقافة اليوم، العادات، إيش الشيء اللي يبهرهم هؤلاء الجماعات وهذه الأجانب؟
1: الأجانب يعني أكثر شيء أبهرهم صراحة، وأن التمسته من الدفعات السابقة إنه أخلاق الشعب العماني وطيبة الشعب العماني بشكل عام. كانوا يقولون أنتوا وايد طيبين، يعني يشوفونا يعني من خلال الضيافة، اللقاء التحية، السمت العماني، كانوا يشوفوا شيء جدا مختلف عن باقي يعني الدول الثانية اللي كانوا يزوروها في العالم.
0: حلو. هل ريم اليوم قاعد تشوف أهدافها تحققت على أرض الواقع؟ إيش اللي تسعي له أيضا اللي تطمحين له خلال السنوات القادمة؟
1: ممكن أقول أني رأيت بأم عيني كيف تتحق يعني كيف تتحول الأفكار إلى واقع.
0: جميل.
1: من خلال فكرة صغيرة أنا اليوم قدرت أحولها إلى واقع، فكرة أنا آمنت فيها وحصلت ناس يؤمنون بهذه الفكرة، عندهم إيمان، عندهم إصرار، عندهم عمل عشان نطبق هذه الفكرة. ومستقبلا إن شاء الله، اليوم ونحن اليوم تقريبا تبنينا فكرة اللي هي إنشاء أول رابطة في سلطنة عمان لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. في طبعا هذا الانطلاق ان شاء الله تو المشروع في اللي هو نقول المشروع يعني تو بادين فيه، نحاول نشتغل عليه. بيكون هذا المشروع لي ان نجمع الجهات والمؤسسات والمراكز والمعاهد المختصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. ليش يعني نجمعهم؟ عشان نقول نوسع اللي هي رسالتنا من داخل نطاق الجامعة على مستوى سلطنة عمان كاملة، ونخلي سلطنة عمان بيئة حاضنة لمتعلمي اللغة العربية.
0: جميل. الله يعني خلي هذه الأفكار كلها حقيقة وواقع وتلمسينها إن شاء الله في قادم الوقت. طيب إيش هي رسالتك اليوم لطلب العمانيين الموجودين في جامعة نزوة، أيضا طلبة جامعة الضاد، وأيضا الطلبة الدوليين اللي جايين يدرسون لغة عربية؟
1: أول شيء أي شخص عنده شغف في مجال معين لا تتوقف أبدا، يعني إذا كان عندك حاجز الخوف، قلت أهم شيء الإنسان يشيل حاجز الخوف بيقدر يحقق أي شيء يريده. اثنين، لا استغل اللي هي الأوقات الفراغ اللي في الجامعة، لا تخلي كل أوقاتك في الجامعة عبارة عن محاضرات وقاعات دراسية، حاول شوية تخرج عن نطاق المحاضرات، لأنه الجامعة ما أبدا ما كانت عمرها ما كانت فقط اللي هي عبارة عن محاضرات وقاعات دراسية. الجامعة تهديك فرص، تجارب، أشياء أنت ممكن تخرج من الجامعة ما بس بشهادة، ممكن تخرج بشخصية جديدة أنت تعلمتها خلال الجامعة، تجارب، فرص، وأشياء جدا جميلة يعني إن شاء الله. وأتمنى من طلاب الجماعة أشوفهم يرتقوا بمستويات أفضل، وأشوفهم يحققوا يعني إنجازات ونجاحات أكبر، وأنا دائما صراحة يعني أشجعهم، دائما لما أشوف فرصة أحاول أهديها لهم يعني قبل نفسي، حتى يعني لو كان في فرصة مرات يعني نعرض عليهم مسابقات ريم شاركي وشاركي، فأقولهم أنا يعني لو ممكن أنا أهدي هذه الفرصة لأعضاء جماعتي. جميل. لأني أنا أؤمن فيهم وأؤمن بقدراتهم وأؤمن وعندي ثقة تامة إنهم بيقدروا يوصلوا لمستويات عالية إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. ماذا عن الطلبة الدوليين؟
1: الطلبة الدوليين أنا أحس أي طالب يعني يجي يدرس في الجامعة، في طلاب دوليين يجي يدرسوا طبعا تخصصاتهم، أنا أحثهم يعني بشكل كبير إنهم يجوا يتعلموا اللغة العربية، يلتمسوها من المجتمع العماني ومن المجتمع الطلبة أصلا في الجامعة نفسهم يعني.
0: جميل. يندمجوا مع طلاب ويعملون مثل الممارسة مثل للغة، لأنها العامل الأكبر اليوم حتى يتعلمونها بشكل أسرع.
1: فعلا.

0: صادر عن إذاعة هلا أف أم.
1: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح وعليه اعتبارا من الساعة الخامسة مساء
0: يمنع من عنباتا
1: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: قصة تلهمك،
2: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
1: مع أماني علي وحمد سعيد
2: على هلا أف أم. هلا كافيه.

خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

0: يقدمكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس. الطقس صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
0: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: كافي هاني علي على هلا اف ام.
1: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: من قلب عمان نشجع الأحمر بكل فخر. بنك مسقط الراعي الرئيسي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
3: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
6: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
5: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
6: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
5: فلنعرفها للعالم.
6: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
0: هلا كفي على هلا اف ام.

0: وفي هذا الأثناء مستمعين أكيد نتكلم عن لما تتحول الأفكار إلى هوية والهويات إلى قصص والقصص أكيد إلى حملات تسويقية مؤثرة. وبتأكيد اليوم نستضيف يونس السلطي وهو الرئيس التنفيذي لبراندو وهي وكالة تسويق إبداعية عمانية تؤمن بأن لكل فكرة قصة تستحق أن تروى أيضا بطريقة مختلفة. وسوف نتحدث أيضا عن التسويق التجاري وأيضا عن اليوم العلامات التجارية في السوق واقع أيضا السوق العماني وأبرز التحديات. أيضا رح ناخذ من خبرته في هذا المجال اليوم أنه كيف نتعامل مع التحول الرقمي, كيف نستفيد اليوم من وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أكبر قدر من الإيرادات والعائد والنجاحات اللي يطمح لها أكيد رائد الأعمال أو صاحب العلامة التجارية. أهلا وسهلا بك يونس, نورتنا في هلا كافيه.
1: الله يسلم شماني, شكرا.
0: يعطيك ألف عافية. إذن قبل كل شيء يعني لما تعرف أكثر على يونس اليوم وليش راح لي اللي هو وكالات التسويق وعدناها براندو اللي سماها براندو.
1: دي غلطتي في الاسم, قلتي براندو في البداية.
0: لا قلت براندو بس النون ما سمعتوه.
1: هو أنا أحب التسويق من البداية, من أول ما تخصصت, لأن تخصصي كان إعلام.
0: نعم.
1: في جامعة سلطان قابوس وبديت أشتغل في مجال الإعلام ودخلت في عالم التسويق. يعني أسست في البداية مجموعة من العلامات التجارية وبعيدة عن مجال التخصص طبعا وما كملت فيها, ما نجحت يعني, فشلت فيها, لكن تعلمت من التجربة.
0: جميل.
1: بعدين أسست براندو كشركة تسويق, الحين صارت هي مجموعة. يعني هي تأسست في 2018, السنة الماضية تحولت إلى مجموعة.
0: جميل.
1: تضم مجموعة بالعلامات التجارية تحت الشركة الأم اللي هي براندو.
0: حلو, بس أنت قلت فشلت وهذا ما سمي فشل, يعني اعتبرها تجربة تعلمت منها, فلا يوجد فشل في قاموس الموهوبين الطموحين اللي اليوم قاعدين يحققون نجاحات جميلة. أيضا اليوم تدرست الإعلام وأعتقد توجهت أيضا للإعلام الجديد من خلال هذه الوكالة التسويقية, فأمر رهيب أنك حولت الإعلام التقليدي إلى إعلام جديد. طيب لما نتعرف أكثر على رحلتك في التسويق الاجتماعي.
1: هو الفشل موجود في كل مكان وطبيعي, يعني نحن نتعامل معه. يعني أنا بحكم العمل اللي يعني أمارسه وأشتغل فيه مجال التسويق, نحن نتعامل مع براندات وعلامات تجارية كثيرة من المشاريع سواء كان محلية اللي قائمين عليها عمانيين وحتى العلامات التجارية اللي جات من خارج واشتغلت في عمان.
0: نعم.
1: فنتعامل يعني مع كثير من العلامات التجارية ونعرف انه الفشل هو يعتبر جزء من مسيرة العمل او من الرحلة بالضبط. بدايتي في التسويق كانت في بدايات برامج التواصل الاجتماعي. انا من الاساس بديت وحدي يعني اشتغل شخصيا في مجال التسويق في 2012.
0: جميل.
1: اول ما بدات برامج التواصل الاجتماعي تظهر في بداياتها لما ظهرت منصة اكس, كانت سابقا تويتر وانستغرام وذي الاشياء, فشفت انه هذا العالم. واحنا كنا ندرس, يعني اذكر في عندنا في التخصص تخصص الإعلام في مادة اسمها الإعلام الجديد.
0: نعم.
1: بس كنا ندرسها باللغة الإنجليزية وفيها بعض الأشياء يعني كذا اللي تفتح لك عقلك على إيش العالم قادم يعني في هذا المجال. فبديت أفكر في هذا القطاع وشفت أنه في فرصة كبيرة خاصة مع تطور برامج التواصل الاجتماعي, مع اهتمام السلطنة بقطاع الاقتصاد وكذلك مؤسسات صغيرة ومتوسطة. فشفت انه في فرصة كبيرة انا اقدر ادخل في هذا القطاع واطوره واوصل يمكن يعني مستوى بعيد فيه. ففعلا بديت اشتغل اول شيء بشكل شخصي, اهتميت بهذا المجال, دخلت في برامج تواصل, بديت ابحث عنها اكثر, بديت أتعاون مع مؤسسات خاصة مع الجهات الحكومية في موضوع كتابة المحتوى, إدارة منصات التواصل, الدعم الإعلامي في هذا الجانب. بعدين طلعت وأسست براندو بحيث أنها تكون كيان مستقل تشتغل على تسويق المشاريع الصغيرة المتوسطة والحملات التسويقية.
0: نعم.
1: ففعلا كانت بدايتي في 2018 في براندو, بعدها كملنا يعني وشوي شوي كل ما تقسنا نفتح شيء جديد ونتوسع, يعني سواء كان في الخدمات أو حتى في العلامات التجارية اللي قاسنا نشتغل فيها
0: جميل.
1: ونفتحها. بالمناسبة نحن مركزين بشكل كبير في المجموعة في الاستثمار الاجتماعي.
0: نعم.
1: وبالتحديد في قطاع الخدمات. يعني تقريبا كل المشاريع اللي نشتغل فيها والعلامات التجارية اللي نشتغل عليها براند وفي قطاع الخدمات.
0: حلو. ذكرت لي أول شيء اللي هو التجربة الشخصية، تعاملك أيضا أنت مع المؤسسات الحكومية بشكل شخصي، وبعدها انطلقت حتى تؤسس وكالتك الخاصة اليوم في مسألة التسويق. بالتأكيد هناك الكثير من الأخطاء اللي يقع فيها اليوم رواد الأعمال، خلينا نقول في هذا الجانب في مسألة التسويق. فاليوم خلال هذه الرحلة والخلاصة أبي أعرف منك إيش الأخطاء اللي تقع فيها العلامة التجارية وتخرب الرحلة بشكل عام.
1: والله شوف يا أماني، أنا ما أنظر لك لكن بتكلم لك قصص.
0: جميل.
1: إحنا آخر سنتين في الشركة الحين مركزين بشكل أكبر في التعاون مع المؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة، بس من 2018 تقريبا إلى 2024 كان أكثر شغلنا في قطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة. فواق التجارب يعني مرينا فيها في ذا الجانب في مجال التسويق، يعني من القصص أو خلنا أقول لك الأخطاء اللي يقع فيها كثير من رواد الأعمال، هي في ثلاث أشياء يعني اللي اكتشفتها. الخلاصة اللي أقدر ألخص لك إياها على كل السنوات هذه اللي مضت، في ثلاث أشياء مهمة: المال والإدارة والتسويق.
0: جميل.
1: ذي الثلاث أشياء اللي أكثر الأخطاء تصير أو يقع فيها أصحاب المشاريع، خاصة المشاريع الصغيرة المتوسطة. يعني مثلا يجيك واحد فتح مشروع صرف فيه 50,000، فتح مشروعه وينتظر أنه يبيع عشان إيش؟ يرجع المبلغ اللي صرفه في المشروع. بس تتفاجئ لما تتكلمين مثلا عن التسويق يقول لك أنا ما عندي أبدا ميزانية تسويقية، كل المبالغ اللي عندي صرفتها في المشروع. وين؟ ديكورات، كراسي، أصباغ، هويات، ما أعرف إيش. بس الجزء الأهم اللي المفترض أنه يكون حتى قبل فتح المشروع هو التسويق. فمن ضمن القصص اللي كانت يعني اللي كنت استحضرني طبعا واجد القصة مش ممكن أذكرها على السريع، واحد من الأشخاص سوى مطعم تقريبا طابقين ويدفع إيجارات 2,000 وشوية زيادة. جاء عندنا وكان أسبوعين ويفتح، خلاص أنا أريد أفتح المطعم وأشتغل على المبيعات. فجلسنا معاه وشفنا إيش خطته وسألته عن ميزانية، قال لي شوف أنا حرفياً وصفر، ما عندي ميزانية أبداً حال التسويق، كل المبلغ اللي عندي دفعته، تكلفة المشروع ماله فوق 40,000. قلت له أنت 40,000 كلها صرفتها في المشروع؟ ما فكرت ما بعد افتتاح المشروع إيش ممكن تسوي؟ قال لي كنت حاط مبلغ، بس وش اللي صار؟ صرفت هنا وصرفت هنا وطلعت الأشياء ما أعرف إيش. فطلعت له غير المشكلة التسويقية مشكلة مالية، إنه هو أصلاً المبلغ اللي موجود معه ما قدر يتحكم فيه أو يصرفه بطريقة صحيحة. فأنا وش ممكن وش ممكن أسوي لك يعني؟ فالمهم حاولنا قدر الإمكان إنه نساعده بال يعني الإمكانيات المتاحة، بحيث إنه على الأقل يبدأ يشتغل. يعني ميزانية صفر تسويقي، يمكن يدوب جبنا بس إنفلونسر واحد وكان مبلغ بسيط يعني اللي دفعناه له. خلال 6 أشهر ما قدرنا نساعده، بعد تقريبا 6 أو 7 أشهر سكر المشروع كامل وطلع من السوق، والإيجارات كانت تتراكم عليه مثل ما قلت لك كان فوق 2,000 وحاجة. فهذا كان خطأ من البداية. فإيش التصرف الصح اللي لازم يكون؟ طبيعي أنه أي شخص يريد يفتح مشروع أكيد عنده ميزانية معينة، هذه الميزانية قبل لا تصرفها في الديكور والكراسي والأصباغ وغيره لازم تقسمها. هنا عادة يدور إيش؟ دورك أنت في الوعي، وذكرت لك أنا في البداية اللي فات أشياء كيف تتحكم في المال المبلغ هذا اللي عندك والأشياء الإدارية والأشياء التسويقية. فقبل لا تفتح مشروعك لازم تعرف كم الميزانية اللي أحطها حال تسويق. إذا عندك 40,000 شل 30 والعشرة شل حطهم صوب سكر عليهم،
0: صح يعني
1: لا تستخدمهم أبدا.
0: أيوه.
1: حط لو مهما كان، إذا طلع لك شيء في النص ولازم تصرف عليه سوي أي طريقة معينة بحيث أنك ما تتجاوز ميزانية اللي حاطنا حال تكلفة بناء المشروع.
0: رهيب. طيب ليش اليوم الناس ما تعطي بال للتسويق برأيك؟ يعني هل هم ما يؤمنون اليوم بوجود الانفلونسرز ولا السوشيال ميديا؟ يعني مش المشكلة
1: يعاملوا التسويق كأنه ترف. يعني شوفي التسويق الناس تتعامل معه في الفترة الحالية كأنه شيء إضافي، شيء مكمل عادي. يعني أنا أفتح أنزل صورة في الإنستغرام، أجيب حد من الإنفلونسر يسوي لي إعلان، يعني ما هي الطريقة. بس لو تعاملوا معه بطريقة مختلفة. الحين لما تتكلمي مثلا، أنا لما أسوي مشروع وأدفع إيجار، إيش الشيء المهم أو الشيء الضروري اللي يتحكم أو يتحكم بعقل صاحب العمل قبل لا يفتح صاحب المشروع؟ وين أفتح؟ ويجلس يدور لك الأماكن، لا هذا الشارع زين، هذا الشارع ما زين، هنا زحمة هنا ما زحمة، أفتح جنب البراند الفلاني هذا. بس ما يفكر أنه لازم يكون عندي التزام مبلغ وقدره شهريا أدفعه حال التسويق، لأنه هو المحرك الأساسي حال المشروع مالي.
0: نعم.
1: بس الناس تتعامل معه كأنه ترى عادي، يعني صار صار ما صار. بس متى يكتشف؟ في حالتين. الحالة الأولى لما يجرب يؤمن بالتسويق ويجرب يسوق بأكثر من طريقة، يشوف في نتائج. إذا توقف توقف عند المبيعات،
0: صح،
1: فيعرف أنه التسويق بالنسبة لي مهم جدا، مثله مثل الموظف اللي موجود في الشركة، مثل الإيجار اللي أدفعه حال صاحب العقار. إذا ما دفعت له نهاية الشهر يتصل بالتليفون يدفع لي الإيجار مالي. الطريقة الثانية إيمانه هو الداخلي أنه التسويق جزء ما يتجزأ من المشروع، هو العصب الأساسي. طبعا أنا ما أقول لك التسويق هو المنقذ، لأنه ترى التجارب اللي احنا عندنا، يعني ذكرت لك واحدة من الأشياء هذه ما كانت مشكلة تسويقية، كانت مشكلة إدارية من البداية. أنت ما تحكمت بالمبلغ اللي موجود معك، بس لو كان عندك فائض والمبلغ أو حطيته في التسويق ممكن تشغل مشروعك بعد ما يفتح.
0: جميل.
1: فالتسويق هو ما يعني ما عصا سحرية أنك أنت تجي أو مشاكل الدنيا كلها عندك وتروح تسوق وتقول لي خلاص نجحت، لأنه يمكن في أشياء داخل المشروع عندك تحتاج
0: الأساس معالجة. نزين، إيش المشاكل التسويقية إذا مش إدارية اللي ترونها تقع أحيانا؟ هل اختيار مثلا منصات خاطئة، فلونسرز ما يشبهون المشروع نفسه، أو إيش هي الأداة السحرية المنقذة في التسويق نفسه برأيك؟
1: هي ما أداة سحرية، بس هي طريق، هي فهم.
0: نعم.
1: يعني إذا أنت فهمتي من الفئة اللي تستهدفيها، يعني أنا من أستهدف مشروع مثلا يخص الأزياء النسائية، لما تجي صاحبة العمل صاحبة المشروع وتفهم بالضبط من الفئة اللي تستهدفها بتعرف توصل لها. إذا عرفت من تستهدف بتعرف وين موجود،
0: صح،
1: وإذا عرفت وين موجود بتعرف كيف توصل له، ولما توصل أكيد أنت فاهم عقليته هو إيش. فالفكرة ما يعني ما محتاج عصا سحرية
0: مرة، يعني أنت بسطتها بطريقة جدا جميلة.
1: أيوة ما محتاج،
0: لأنه أنت عارف هدفك.
1: ما عصا سحرية، بس حاجة بسيطة، إذا فهمت من الفئة اللي استهدفها بفهم كيف أوصل لها. يعني أنت الحين لو قلت لك أماني عندك مشروع وقلت لك من فئتك المستهدفة بتقولي لي هذه الفئة، هل معقول أنت ما فاهمة بالضبط هذه الفئة إيش اهتماماتهم، إيش احتياجاتهم، وين موجودين، وين أكثر المنصات اللي يستخدموها؟ يعني ما في مثلا في تو الحين السائد إيش اللي يفتح مشروع على طول يفتح إنستغرام،
0: صح؟
1: ليش؟ قالك أوه الإنستغرام كلهم يستخدموه هو أفضل منصة للتسويق. ما صحيح، ممكن أنت تفتح إنستغرام بس ما تحصل نتيجة، يمكن الجمهور مالك في الواتساب
0: أو في التيك توك
1: أو في التيك توك
0: إذا تبي أندومي
1: أو في المنصة إكس أو في اللينكدين إذا كنت خدماته وتستهدف الموس. يعتمد على الفئة اللي تستهدفها من هي وبتعرف وين موجودة.
0: جميل جدا. طيب اليوم في ناس مثلا مثل ما أنت قلت عنده مشكلة إدارية، يلا بيجيب الانفلونسر الفلاني وبينقذني. إلى أي مدى اليوم موجود الانفلونسرز أيضا قد يكون منقذ وقد يكون يعني ما في فايدة؟
1: شوف أنا بالنسبة لي ما عندي طريقة واحدة للتسويق.
0: نعم.
1: أي طريقة تشوفيها مناسبة للمشروع استخدميها، إن شاء الله يكون حمام زاجل ترجعي وتستخدمي عادي، إن شاء الله يكون عن طريق البريد تسوي أظرف وترسي عن طريق البريد بس شايفة فيها نتيجة استخدميها.
0: حلو.
1: ما في حاجة هذه أفضل وهذه أنسب، كل مشروع وكل فئة تستهدفيها أو تستهدفها وش اللي يناسبها سوي.
0: حلو.
1: انفلونسر، إعلانات مدفوعة، حملات، فعاليات، صناعة محتوى، مشاهير، أي كان، حتى لو شايف أنه والله هذا اللي يسموهم مثلا نقول لك مشاهير البرجر ما الفشل نستوي ذا الشيء عادي.
0: ترى إذا مشروعك برجر هذا مشهور البرجر ليش لا؟
1: مجال أنت ما تريدي هو، أنت تريد الفئة اللي هو يستهدفها.
0: صحيح.
1: إذا أنت شايف أنه المتابعين ماله اللي يتابعوه من نفس الفئة اللي أنت تستهدفيه عادي استهدفي، ما عندك مشكلة يعني.
0: يس هذه الفئة.
1: بس الشيء المهم، النقطة المهمة، لازم تركز على شيء انه ما يأثر على البراند مالك. يعني اذا كان هذا الشخص مصداقيته مضروبة عند الناس ما اروح له. اما اذا كان بغض النظر انا تتكلمي عن اشخاص في هذا يتفق معه وهذا ما يتفق معه، ما تحصلي واحد من المشاهير او الانفلونسر كل المجتمع مجتمعين عليه، اكيد بتحصلي فيه ناس يتفقوا معه ما يتفقوا معه. فبالنسبة لي انا ما في طريقة معينة، لكن النصيحة اللي انصحها في اختيار المشاهير وصناع المحتوى والانفلونسر في الاعلانات، اول حاجة لازم تعرف من المتابعين اللي يتابعوه ايش المحتوى اللي هو جالس يصنعه. ما لازم انه المتابع عنده مليون ولا مليونين معناته انه بيوصلني حل شريحة. على فكرة احنا سوينا مع عشرات يمكن مئات المشاهير سوينا معهم اعلانات، يعني اقدر اقول لك مثلا هذا المشهور يناسب هالمشروع اللي انت شغال عليه ولا لا قبل لا يعلن. بايش؟ بالمحتوى اللي هو جالس يشتغل فيه، بالنوعية المتابعين اللي هم يستهدفوه. لأنه إذا جبت أنا بغض النظر يمكن أجيب واحد، على فكرة إحنا عندنا أشخاص تعرفيهم اللي يسووا مال المطاعم اللي هم المهتمين بالمطاعم، ما أعرف يسموهم،
0: عندهم مثل مدونة اللي خاصة
1: مثل يعني كذا يسووا إعلان رحت محل ما أعرف إيش أنصحكم فيه كذا، عندهم تقريبا 40,000 30,000. بالنسبة لنا نحن التجربة مالنا في قطاع المطاعم وذي الأشياء هم تأثيرهم أكثر من مشاهير اللي عندهم مليون.
0: يعني الرقم
1: وصولهم أكثر. وأعطيك دليل على ذلك. عندنا واحد من المشاريع مختص بالمعجنات والمشروبات الساخنة والباردة.
0: حلو.
1: مرة من المرات طلب منا أن نحن نسوي له إعلان، يعني جيبوا لي فكرة. وحلو نذكر هذا لأن نحن توجه عندنا اليوم الوطني.
0: حلو.
1: فمشاريع واجد تسوي إعلانات وتخفيضات حال اليوم الوطني، فحلو ممكن نذكره وبعطي النصيحة فيه. قال أريد فكرة بحيث أني أريد أبيع أكبر عدد ممكن من المبيعات في خلال ذي الأيام. قلنا لازم طيب، فسوينا لفكرة واستخدمنا استراتيجية أن احنا نعتمد على 2 أو 3 من هذول الناس اللي يسووا إعلانات بسيطة كذا عن طريقهم الانستغرام، صناعة محتوى يقول لك رحت تجربتي في المكان الفلاني. تقريبا جبنا شخصين وسوينا معهم إعلان، خبرناهم الفكرة اللي احنا باين نسويها. كان تقريبا في تاريخ 17 نوفمبر، وكان المفترض الإعلان يسمونه 3 أيام، 17-18 توقعوا 19، يعني 3 أيام. خليناهم يسووا الفكرة ينشروا الإعلان، يمكن خلال 24 ساعة من النوادر جدا جدا جدا أن نسوي إعلانات عن طريق انفلونسر أو مشاهير بيوصل للتفاعل الكبير. يعني حتى نحن ما توقعنا أنه بيكون بهاي التفاعل الكبير، الوصول لانتشار حتى على مستوى المبيعات. لأنه أذكر هذاك اليوم كان تقريبا تاريخ 18 أو 19 نوفمبر ما أذكر، كنت في الطيارة مسافر، فيرسل لي صاحب المشروع يقول لي يونس أرجوك أن نوقف الإعلان
0: لأنه
1: العمال عندي 24 ساعة ما نايمين مواصلين يشتغلوا، زحمة ما طبيعية. مصور لي صورة السيارات والأشخاص اللي يطلبوا كل شيء.
0: زحمة الدنيا.
1: قلت له عندك خيارين، الخيار الأول طبعا أنا قايل لك، أنا لأن سألته قلت له شوف بتسوي ترى، لكن ترى في احتمال أنك ما تقدر تغطي يعني طاقة الإنتاجية داخلية، هذا ما تقدر تبيعك سعلك بشكل سلبي. قال لي أنا خلاص جالس مع العمال نحن جاهزين وكل شيء. قلت له متأكد؟ قال لي أيوة. فلما سوينا قلت له أنا خبرنك، سألتك هل أنت قادر أنك تنتج هذا لو كان في زحمة؟ لأنا ما أعرف، ممكن يكون في زحمة ممكن ما يكون فيه، وصارت. فلذلك قلت له عندك خيار، الخيار الأول أول حاجة طبعا أنت عندك خيار، يا أنك توقف الإعلان وتقول لهم خلاص وقفنا، وبترجع بتنعكس عليك بطريقة سلبية، بقول لك ليش وقفت، ممكن هذا مسألة قانونية، أنت ما عندك وقت محدد للإعلان، تدخل في حماية المستهلك وغيرها ما أعرف إيش. أو الطريقة الثانية ممكن تقول لهم خلص الكمية، وهذا نفس الشيء بيسولك مشكلة، بيعكس عليك بطريقة سلبية، كيف أنت مسوي إعلان ومفتوح وما عندك كمية ما موفر حل الشيء،
0: يعني مقدها لا لا
1: بيأثر على البراند.
0: شو اسمه؟ أيوه.
1: فالطريقة الوحيدة لأول حاجة وش تسوي، خبر العمال اللي يستلم الطلبات اللي يجي يطلب، قل عن الطلب يمكن يستمر من ساعتين إلى 3 ساعات بسبب الزحمة الكبيرة اللي عندنا، فإذا كنت قادر تنتظر تنتظر، أو سجل اسمك خذ الطلبية وارجع لها بعدين. طبعا يمكن نسبة 50 أو 60% ما بينتظر ولا بيرجع مرة ثانية، فأنت قللت الزحمة عندك بشكل كبير جدا، نفس الوقت مصداقيتك ما راحت أو ما ضاعت عند الناس أنه فعلا أنا عندي زحمة مثل ما شايفين ما أقدر أغطي الطلبات هذا اللي موجودة.
0: صحيح.
1: فعشان تطلع من هذا الخيط. كانت هذا واحد من واحده من التجارب يعني.
0: جميل. يعني هذه القصه والنقطه بروحها فيها اكثر من شيء، انه اليوم الرقم اللي انت بتتعامل معاه للانفلونسر ابدا ما معيار
1: بالضبط
0: لمبيعاتك، الى جانب اذا مو بقد الاعلان والزحمه لا تسويه.
1: الا انه في ناس يسووا اعلانات بس يعني مجرد انه بس هو تخفيض، يعني يسوي لك تخفيض بس ما يعرف حجم، يعني هل انت قادر تنتج، خاصه في مجال الخدمات والمطاعم. يعني مجال المنتجات انت عندك عارفه في المخزن كم عندك، والله عندي 100 قطعه عبايه او 1000 قطعه، عندي ما اعرف 1000 منتج ولا 500 منتج بشتغل عليهم، اذا خلصن خلاص خلص المنتجات، او حجم الاعلان او حجم التسويق اللي بسويه بالمنتج اللي موجود معي، بس الخدمه كيف بتتحكم فيها؟ ترى اوادم يعني داخل يشتغلوا
0: كذا بالضبط. يعني اشوف في مؤسسات اليوم قاعده تسوي عروض وتخفيضات وتاخذ اكبر عدد كميه هائله من العملاء، وبعدين يلا الحين التعامل مع الخدمه دورهم، يعني اما انه زحمه ما في مواعيد او خدمه سيئه لانه العامل تعبان من هد حيله يعني. فاعتقد انه هي نسبه وتناسب، الواحد لازم يركز فيها.
1: هذه المشكله الاداريه.
0: ايوه
1: مشاكل ماليه والاداريه التسويقيه، هذه مشكله اداريه
0: وطمعيه لربما. ان الواحد يطمع للكثير وفي المقابل الخدمه اللي يقدمها ما تكون الى ذاك الزود يعني. فبنكمل الحديث معك اكيد استاذ يونس الصلتي، متخصص اليوم في التسويق الاجتماعي، وايضا المؤسس لوكالة تسويقية إبداعية تسمى بي براندو، ولكن بعد الفاصل.
2: هلا كافي على هلا اف ام. عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم، وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية، أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 من أكتوبر.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام. هلا كفي على هلا اف ام.

0: أهلا بكم مستمعينا، وحديث عن ريادة الأعمال والسوق العماني أكيد مع يونس السلطي، متخصص في التسويق وأيضا مؤسس وكالة براندو التسويقية الإبداعية. أهلا بك يونس مجددا، نورتنا في هالكافيه.
1: الله يسلمك.
0: نتكلم الحين عن واقع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، كيف تشوف الشاب العماني؟ أكيد أنت اليوم عايشت وايد شباب، وايد ناس فتحوا مشروعهم يون إلى براندو اليوم لإنقاذهم أو لعمل هذا التعاون أو الشراكة اليوم في مسألة التسويق. كيف تشوف هذا المجال بشكل عام بشكل سريع؟ لا ننظر مجددا نقول، ولكن نوقع خبرة.
1: لا هو دائما مثل ما يعني ذكرت في البداية أن حاجة قلت لك، الفشل هو جزء يعتبر من العمل أو جزء من الرحلة.
0: نعم.
1: سوق عمان سوق ناشئ يعني وصغير، المنافسة فيه جدا عالية، لكن اللي يقدر يتميز واللي يقدر يشتغل بطريقة صحيحة بينجح، واللي عنده صبر ونفس طويل جدا. والنصيحة اللي يعني دائما أقولها كل شخص ممكن ألتقى في الحديث اللي تصير في مجال ريادة الأعمال، الصبر هو اللي يخليك تنجح، لأنه هذه الأشياء كلها التحديات اللي ذكرتها، أن السوق ناشئ والسوق صغير في عمان، المنافسة فيه واجد شديدة، إذا صبرت واستمريت بتنجح، ويكون عندك إيمان بالهدف اللي أنت تشتغل فيه. الشيء الآخر، لا تشتغل على مشروع، يعني لا تفتح دكان مثل ما يقولوا، اشتغل على فكرة وخلي هالفكرة تتحول إلى نظام وطورها واصبر عليها. يعني ما تخلي المشروع مالك مرتكز فقط عليك أنت كمؤسس أو كصاحب عمل. نعم. إذا أنت مرضت، إذا سافرت، إذا صار لك أي مشكلة طاح المشروع. جميل. ما تخليه مرتكز عليك، يعني بكرة ممكن، يعني حاول قدر الإمكان تبني نظام أو منظومة كيان كشركة أكثر من أنك تبني مشروع في أي وقت ممكن يطيح، لأنه قائم عليك أنت كمؤسس فقط. في أقسام طبعا لازم تشتغل عليها، كل اللي ذكرتها أنا في البداية جدا مهمة. التحديات في عمان واجد صعبة، لكن اللي يعرف كيف يتعامل معها بالعكس يعني بينجح. أنا ما أريد أقول أنه ريادة الأعمال فيها حياة وردية، فيها واجد صعوبة، ونفس الوقت ما أريد يعني أصعب الموضوع على الناس اللي حابين يدخلوا في هذا المجال. هو الموضوع بسيط، إذا اشتغلت بطريقة صحيحة وكان عندك وعي بريادة الأعمال. يعني أنا في البداية ذكرت ثلاثة أشياء مهمة، قلت المال وقلت الإدارة وقلت التسويق.
0: نعم.
1: من أول ما تجيك فكرة أنك أنت تأسس مشروع أو تفتح شركة أو تبني مؤسسة أو تشتغل على فكرة، قبل كل شيء لا تفكر في الإيجارات ولا مكان المشروع ولا كيف تسوق ولا شيء منهم. ما هي إيش هي العناصر والأشياء الأساسية أن اللي لازم تكون موجودة معي؟ أبغى شخص يفهم في المال، يعرف كيف يحرك الفلوس، كيف يجيب الفلوس، كيف يصرفها، كيف يحاسب، متى أدفع هنا متى ما أدفع هنا، ويكون فاهم في السوق.
0: حلو.
1: بشكل عام في المال يعني. الشخص الثاني فاهم في الإدارة، يعني إيش القطاعات اللي لازم ندخل فيها، إيش الأقسام اللي لازم نشتغل عليها، إيش الجوانب الإدارية اللي عندنا فيها نقص. واحد فاهم في الإدارة.
0: حلو.
1: وواحد فاهم في التسويق، وين نسوق وكيف بنسوق وكم لازم نصرف في التسويق. هذه الثلاث أشياء مهمة، ممكن تكون في شخص واحد، ممكن هو تكون أنت كصاحب مشروع تكون ذي الثلاثة كلها مجتمعة فيك، وممكن لا، أنت تفهم في التسويق وتفهم في المال بس ما عندك في الإدارة، جيب شخص يفهم في الإدارة. واجد موضوع سهل يعني، ذي ثلاثة أشياء مهمة، سهل في البداية طبعا، لكن في العمل فيه محتاج لك شغل تشتغل عليه.
0: يعني اليوم المركزية، لا المركزية.
1: فهي أنا ما أنصح يعني أنه الشخص يكون هو الجوكر ويشتغل على كل شيء وحده، ما ينجح. من النادر جدا تحصل ناس نجحوا بهاي الطريقة، بتقاتل وبتتعب وبتسوي أشياء كثيرة بس بتوصل لمرحلة يكون عندك إيمان أنه لازم يكون عندي حد في التسويق، لازم يكون عندي واحد فاهم الجوانب الإدارية. أحيانا في شخص يمكن يفهم صلب العمل، يعني هو فاهم فكرة ماله، عنده فكرة وايد ممتازة وشايف انها بتنجح في السوق، سواء كان خدمة ولا منتج. انت فاهم في العمل نفسه، بس انت ما فاهم في التسويق، ما فاهم في المال، ما فاهم في الإدارة، عادي يجيب لك حد دخلهم شركاء.
0: رحم الله امرئ عرف
1: قدر نفسه.
0: بالضبط. انزل مسألة اليوم السوق العمالي، انت ذكرت بأنه في مميزات سوق صغير ناشئ، ايضا في تحديات، في منافسة. أعرف الواقع السوق اليوم ايش هي ابرز التحديات وايش هي ابرز ايضا المميزات؟
1: والله شوف لما يختلف، يعني انت لما تكون مثلا في قطاع الخدمات تحدياتهم وايد مختلفه عن قطاع المنتجات. حتى لما تجي في قطاع المنتجات بتحس المطاعم عندهم تحديات وحدهم، المراكز الصحيه عندهم تحديات وحدهم، قطاع العطور وحدهم تحديات، الازياء النسائيه والاشياء المنتجات النسائيه وحدهم، التغذيه وحده، كل واحد يواجه تحدي بالقطاع اللي موجود فيه. لكن انا اكلمك عن قطاع اللي احنا نشتغل فيه، قطاع الخدمات. احنا يمكن اكثر تحدي معنا في المال، في الفلوس.
0: أيوه.
1: خاصه يعني انا اتكلم مثلا احنا نشتغل مع مؤسسات حكوميه، في عقود حكوميه نحن نشتغل فيها، المؤسسات الحكوميه ما ترفع بسرعه. يعني انت لازم يكون عندك كاش عشان تقدر تدخل المناقصات وتشتغل فيها وتصرف فيها الكاش كامل، بعدين تجيك الفلوس. يعني بعد ما تخلص المشروع وتسلمي كل شيء تجيك الفلوس. فإذا ما عندك كاش موجود ما بتقدر تشتغل على الأشياء. يا بتشتغلي على 2000 3000 و5 عادي دبرين، لكن تبي تطوري تبي تمسكي مشاريع ومناقصات كبيرة فوق 100,000 فوق 50,000 70,000، كيف بتمولي المشروع؟
0: صحيح.
1: إذا ما عندك كاش ما بتقدري. فهذه واحدة من التحديات اللي ما تخلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطلع بسرعة. لأنه ما في كاش موجود في الشركة يقدر يحرك في السوق عشان يقدر يطلع. فتحصل أغلب المناقصات أو أغلب المشاريع الكبيرة اللي تحتاج رأس مال كبير تروح على من؟ على فئة معينة من المؤسسات، الشركات الكبيرة. صح أنه في مبادرات حكومية وفرتها مثلا بنك التنمية في موضوع التمويل، إذا عندك مشروع تقدر تجي نحن نمول لك إياه، بس في فائدة نفس الشيء.
0: نعم.
1: تدخل عليك فائدة وتدخل في مخاطرة وما تعرف أنت المشروع هذا بينجح ما بينجح، فيه واجد أشياء. هذا واحدة من الأمور. يعني احنا مثلا عندنا في الشركة وصلنا واحدة من الأشهر هذا السنة يعني 2026 المبالغ اللي موجود خارج الشركة اللي علي الناس مفترض تدفع، مش الديون، حقوق. يعني هي مشاريع نحن اشتغلنا عليه بس ما استلمنا مبالغ مالها.
0: أيوه.
1: وصلت قريب 50,000.
0: والأسباب
1: أنه نفس الشيء اللي ذكرت لك إياها، أنه نحن نشتغل على مشاريع بس ما نسلم مبالغها. ويمكن هذا يعني واحدة من التحديات. وأنا شفت ترى كثير، يمكن أنتوا استضفتوهم رواد أعمال تكلموا عن نفس النقطة، أنا أحضر كثير ملتقيات وأسمع نفس المشكلة، كل ملتقى كل مؤتمر كل تجمع يصير فيه مناقشة تحديات عن ريادة الأعمال، أغلب الأشخاص اللي يشتغلوا في هذا القطاع وتعاملاتهم أكثر شيء مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات الكبيرة يعانوا من نفس المشكلة، ما في دفع يعني بشكل مستمر. وأتمنى أنه هذه المشكلة تنحل، لأنه فعلا واجد
0: صعبة
1: وتتكلمي عن يعني مؤسسة صغيرة يمكن فيها 6 أو 7 موظفين عمانيين كلهم تدفع لهم رواتب، الموظف إذا تأخرتي عليه يوم واحد كمية الألم اللي هو بيتألم فيه، عنده عائلة، عنده جمعيات، يمكن يكون عنده قسط، يمكن وترى ما قاس تعطيه 3,000 و4 عشان هو يكون شخص يعني عايش متريش، هي كلها يعني كم رواتب يعني السوق العماني. فأنا أتمنى أنه هذه المشكلة يتم معالجتها، ودائما نحن نتكلم فيها، ونحن ترى نصبر، احنا صابرين
0: يعني الصبر احتاج
1: والله
0: الصبر
1: نصبر يعني نحاول قدر الامكان يعني
0: نمشي
1: امورنا يعني بالاشياء اللي موجوده. بس انا وش اقول لك، يعني دامني ذكرت هذه القصه اتمنى انه يعني الناس اللي يشتغلوا في هذا القطاع انك تسوي اصول. اول شيء الكاش جدا مهم بالنسبه لك، لازم يكون عندك كاش، ما حاول انك ما توصل لمرحله تكون على الحديده. أنا أتكلم كشركة ما أتكلم كشخص. الشيء الثاني يكون عندك أصول، الأصل هذا مهما كان ممكن يكون وتسجله باسم الشركة، ما تسجله باسمك الشخصي بعدين تتأزم تروح تبيعه، لا أنت تسويه باسم مشروعك، لأنه بكرة لو تأزمت في دفع رواتب أو ممكن يجيك مشروع محتاج تدفع فيه تخلص. وذي صارتني، يعني بتكلم قصة واحدة من الأشياء.
0: أيوة.
1: هذه ما هذه السنة، السنة الماضية شهر 10 في مشروع جانا في نهاية الشهر كان، وخلاص يعني تقريبا بقينا يومين وثلاثة أيام مفترض نحن ندفع رواتب الموظفين في الشركة. هذه واحدة من التحديات يعني والقصص. وقعنا مشروع وكان المشروع تقريبا معطين فيه 48 ساعة، وقعنا عليه العقد أنه هذا المشروع هذا تكلفته وعندكم 48 ساعة. فمن ضمن بنود العقد أنه نحن إذا تأخرنا بعد 48 ساعة عن المشروع، عن كل يوم تأخير في غرامة تصرف. ومشينا وسوينا يعني وقعنا العقد. فلما جينا نبقى نشتغل على المشروع كان لازم ندفع دفعة يعني مبلغ وقدره عشان نبدأ البداية في المشروع. وطبعا احنا ما بيعطوك المبلغ، لازم تخلصي بعدين تسلميهم فواتير بيصرفوا لك مبلغ. فكنا بين خيارين، الخيار الأول أنه نضحي يعني برواتب، نشل المبلغ الرواتب وندفعه في المشروع ونحاول ننتظر يعني ونمشي أمور الموظفين ونكلمهم
0: ثمنوا أرواحكم
1: يعني أو أنه شفنا أي حل آخر يعني، يا قرض يا تمويل يا أي شيء. فكرنا خارج الصندوق، وكان أنا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة معي كان عندي رقم سيارة،
0: أيوة.
1: رقم ثلاثي، فكنت مشترينه ومسجلينه باسم الشركة يعني، ما يعني كان أصول حل الشركة.
0: حلو.
1: فجاءتني فكرة أنه ليش يعني ترى أنها هي أصل حل الشركة، ليش أضحي بالراتب الموظف؟ لا أنا ما دام إني أنا سويت هذا الشيء الخدمة، لأن عارف إنه بيجي يوم بحتاج إنه للمبلغ يعني. فكان في تجمع كذا مع الشباب، وفجأة كنا نسولف، قلت حل واحد من الأشخاص اللي أنا اشتريت من عند الرقم،
0: أبي عليك الرقم.
1: أنا أبي عليك الرقم، تريده؟ قال لي بكرة نروح مركز شرطة ونخلص الموضوع. كذا فجأة يعني صار الموضوع. وفعلا والله رحنا الصباح خلصنا الموضوع كامل، سلمنا المبلغ، رجعت على طول الشركة بدينا نشتغل على المشروع بالمبلغ هذاك.
0: حلو. يعني هذا النوع من الأصول اللي أنت تحتاجها اليوم للشركة.
1: بالضبط.
0: ونفعك الرقم. أعرف ناس مثلا يروحون أراضي اليوم عشان المشروع يشتغلوا عليه، وبعدها عاد يرجعوا لل إيش يسمونه المبلغ. أهم شيء لرواتب الموظفين يعني. بليز. إنزين اليوم في مجال كوكالة اليوم تسويقية إبداعية براندو، كيف تتعاملون مع هذا التسارع أو هذا التطور السريع في تقنيات التسويق ووسائل التسويق، والناس إيش تحب تسوق يعني، إيش اللي تؤمن فيه بطبيعة رواد الأعمال في أعمال لما يوكم ولكم يلا سوقوا لنا، إيش تشوفوهم كيف تعاملوا مع الوضع؟
1: على فكرة سؤالك جميل، وقف وقته.
0: أيوة. إيش صاير؟
1: ليش إحنا بعد بكرة الثلاثة عندنا جلسة سمها كيف تغيرت الحملات التسويقية في عمان.
0: أيوة.
1: كيف تغير صناعة الحملات التسويقية. وهذه الجلسات نحن نسويها بشكل دوري، الحين بدينا الموسم الثاني هذا الأسبوع وبنستمر فيها. والجلسات كلها في مجال التسويق، يعني اللي يريد يتعلم التسويق يعرف الجديد في عالم التسويق، طريقة التسويق، الأفضل ممارسات في التسويق ممكن نحن نتناولها في الجلسات اللي نقدمها.
0: جميل.
1: هذا السؤال إجابته بتكون في الجلسة.
0: يا سلام عليك. تسويق ممتاز.
1: فنزل. الفكرة فيه أنه نحن نريد نتكلم عن الممارسات الحديثة اللي جالسة تصير في مجال التسويق. فالضيف اللي بيكون معنا بيتكلم عن هذا الشيء، وأوجه لهم تحية. شباب في أبتو فوتو، شركة إنتاج فني، كلهم شباب عمانيين. بيتكلموا عن تجربتهم في طريقتهم في تغيير صناعة الحملات التسويقية.
0: حلو.
1: فبيذكروا بعض الأشياء يعني اللي تكلموا فيها، مثلا تسويق بالأغاني الوطنية، تسويق عن طريق البودكاست، هذه كلها ممارسات حديثة توها ظهرت يعني السنوات الأخيرة. احنا كيف نتعامل مع هذا الجانب؟ أنا خبرتك إحنا براندو سوينا مجموعة وتحتها مجموعة شركات. فالهدف من المجموعة هذه إيش؟ نريد نبني نظام بحيث إنه تكون في إدارة عليا موجودة متخصصين فيها في الجانب المالي والإداري والتسويقي وجانب قطاع البحث والتطوير. الأشخاص الإدارة العليا اللي بيكونوا موجودين فيها هم اللي يصنعوا سياسات شركات اللي تحت.
0: حلو.
1: فهم دورهم يبحثوا إيش الممارسات الحديثة اللي لازم نحن نسويها حل القطاعات بناء على تغيرات السوق. طبعا تغيرات السوق فيها أشياء كثيرة، ما تكلم عن التسويق فقط، حتى السياسة تأثر عليه، حتى الحجم السوق، صغر المنافسين اللي بيدخلوا، الاستثمارات اللي تسويها البلد سواء كان داخلية أو الخارجية، توجهها هي اللي تسويه، الاتفاقيات اللي تصنعها هذا يساعد على أنه الشخص يعرف بالضبط الرؤية وين رايحة. في مجال التسويق الجواب على هذا ممكن يكون في الجلسة.
0: الجلسة.
1: بس في واجد طرق اللي أنت كرتي قلت لك البودكاست نوع من أنواع التسويق، الأغاني الوطنية، الفعاليات، الأنشطة، الجلسات اليوم.
0: أيوة.
1: الجلسات الحوارية والنقاشية تعتبر جزء من التسويق. إحنا في براندون نعتبرها مسؤولية اجتماعية. بس نفس الوقت ترى هي جالسة تسوق يعني لي لاسم الشركة أو براند.
0: حلو
1: براند.
0: هي خدمة مجتمعية وفي ذات الوقت هي تسويق للبراند تبعك، يخلق لك قاعدة عملاء يثقون فيك لأنك ساهمت في تقديم معلومة لهم أو خدمة معينة. طيب سؤالي الأخير لك يونس، إيش هي رسالة اللي توجهها للشباب اللي اليوم يطمحون أنهم يدخلون عالم ريادة الأعمال والتسويق؟ لا تقولي في الجلسة بعد.
1: لا أنا ما في الجلسة إن شاء الله. والله بعطيك من واقع تجربة. أنا دائما يمكن بكرر نفس الكلمة وأكررها لأنه أنا عشتها حقيقة. يعني أنا أستمع كثير لأصحاب أعمال عالميين، يعني أستمع لنصايحهم، أقرأ لمذكراتهم، أستمع لبودكاست خاصة بريادة الأعمال. فاللي لاحظته بشكل عام تقريبا الأغلب يتفق على شيء واحد اللي هو الصبر. لازم تصبر.
0: الصبر جميل والله.
1: يعني ما تدخل حتى في الإسلام، يعني حتى في الدين الصبر مربوط بالصلاة. فأنا بالنسبة لي يعني لما أقول لك الصبر أقولها كما يقولوا من جوا، يعني شيء هذا لأنه أؤمن فيه. أنا كملت الحين تقريبا 8 سنوات في مجال ريادة الأعمال، واجد من التحديات والصعوبات والأشياء اللي مرينا فيها، بس لأنه عندنا يعني هذا القيمة قدرنا نوصل لليوم. أنا أقول لك إحنا يمكن بدينا فعلا، أنا شخصيا بديت أشعر بقيمة ريادة الأعمال وحلاوتها يمكن بعد السنة 5 أو السنة 6 من بدايتي في القطاع. كل ذيك السنوات كانت عبارة فقط عن يعني أشياء عشوائية، تجربي هنا، تسوي كذا، تشوفي، تغطي. بس يمكن بعد السنة 6 بدينا. وعلى فكرة هذه دورة حياة المشاريع، يعني لما تجي تقرأي عن ريادة الأعمال وتشوفي أكبر حتى الشركات العالمية بيقول لك أنه احنا أصلا نبدي نحقق أرباح بعد يمكن السنة 5 من تأسيس الشركات.
0: نعم.
1: وفي منهم يوصلوا للسنة 7، وهذا الوضع الطبيعي. في أول 5 سنوات لا يعني ما
0: لا تتوقع،
1: ما تتوقع أنك تصير مليونير أو أنك تحقق. عيش حياتك بناء على الشيء اللي أنت يعني فيه. حالك راتب، تصرف الراتب وعيش يومك فقط يعني ما يغطيك. بعد السنة 5 بدي قيم هل أنا ماشي صح ولا لا. بس ما تقيم من أول سنة أو من أول سنتين، خاصة إذا كنت تأسس، إذا فاتح دكان أيوة ترى أنت شخص واحد بتشتغل، بتسوي تسويق، تسوي ربك، بكرة بتبيع يعني. لكن إذا بتأسس شركة وفيه نظام، منظومة، موظفين، وقطاعات وأقسام، لازم تصبر.
0: جميل، يعطيك ألف عافية على هذه الفكرة. فعلا اليوم في ناس يمكن تشوف عالم ريادة الأعمال ويعني خلاص بايكر، مثل ما أنت قلت مليونير، بجيب الفلونسر ولا افتح صفحة في إنستغرام ولا في تيك توك، خلاص أنا حققت المبيعات ورجعتها. ولكن لا، أنت تضل موظف طبيعي. زين، مسألة أنك تكون موظف حكومي وأيضا صاحب بزنس، حسها في هذه الأول 5 سنوات بعد صعبة، ولا إيش رأيك؟
1: هي إذا كان موظف حكومة أنا ما أنصح أنه يطلع طبعا، أبدا ما أنصح
0: ما يطلع لريادة الأعمال
1: أبدا أبدا.
0: في وايد ناس تقول استقيل منطلق لعالم ريادة الأعمال،
1: حديث إعلام خطاب إعلامي يعني. لكن أنا ما أنصح أبدا إلا في حالة واحدة، إذا كنت يعني دافع مبلغ وقدر، لأنه في بعض من الأشخاص يستقرضوا يمولوا مشاريعهم، تحصل يأخذ قروض كبيرة يعني 50-60 فوق 100 ألف، في مشاريع فوق 200 ألف. إذا كنت داخل هذا المغامرة ما تستقيل، ما ممكن أبدا أنك تبني مشروع بهذا الحجم وأنت موظف، أبدا ما ممكن. لأنه أصلا أنت بتحتاج زيارات، بتحتاج اجتماعات، في وقت تراخيص وتصاريع، كيف أنت بتكون موظف وأصلا الأشياء كلها لازم تخلص الصباح؟ من بيخلص لك إياها؟ اللي إذا بتعين أشخاص بتعطيهم رواتب وأنت بتكون متابع صح. لكن إذا توك مؤسس مشروع وحط أحلام أنه من أول سنة استقيل وأبني، الحكومة ما عطتنك الحين تقدر تطلع أجازة بدون راتب لمدة سنة، ممكن تسوي ذي الخدمة. بالعكس هذا من ضمن الأشياء الحلوة يعني.
0: صحيح.
1: في وفي شيء ثاني أبغى أذكره واجد ممتاز وأنصح فيه يعني، بس قبل أكمل هاي النقطة.
0: أيوة.
1: فما أنصح أنه الشخص يستقيل من الوظيفة عشان يسوي مشروع تجاري. إذا كنت بادي من البداية، يعني أنا ما توظفت أبدا، أنا بديت قبل لا أتخرج من الجامعة وكملت، ما
0: صنعت وظيفتك
1: وخلاص صارت هي عملي وظيفتي وبزنس وكل شيء. إذا كنت داخل في مغامرة كبيرة ومستثمر مبلغ كبير، خذ إجازة بدون راتب لمدة سنة وقيس أمورك. إذا شفت أن الوضع أوكي تمام كمل وروح، والله يحفظك.
0: جميل.
1: إذا شفت أنه الوظع ما ماشي صح، رجع الوظيفة وخلاص، لازم تتأقلم يعني مع الشيء اللي صار لك.
0: حلو.
1: الشيء الحلو اللي أبغيت ذكره من المبادرات الحكومية اللي واجد ممتازة، وبالعكس يعني أنا

0: العمل. أنا أكلمك معلومة بالعكس أنا أفتخر فيها هذه المعلومة. إحنا من بدأت المبادرة تقريبا في 2022 لين اليوم يمكن عدد الأشخاص اللي وظفناهم عن طريق المبادرة 25 شخص.
1: ما شاء الله.
0: أشخاص جيوا، في منهم مستمرين لحد اليوم موجودين معنا في الشركة، وفي منهم جاءوا ودخلوا الشركة بالعكس تعلموا وتدربوا واستفادوا وخاضوا تجربة مميزة يعني عندنا، وحصلوا على وظائف أفضل وطلعوا. في منهم في مؤسسات حكومية وفي منهم في شركات كبيرة، وبالعكس الحين واصلين أماكن بعيدة. احنا نفتخر في هذا الشيء، ساهمنا في على الأقل أنه هذا الشخص يوصل، كان محطة عبور يعني عن طريق جميل. الشركة. فواحدة من المبادرات اللي أتمنى أنها تستمر ويزاد عدد المقاعد اللي فيها، وأصحاب المشاريع وريادة الأعمال أتمنى أنهم يستفيدوا استفادة حقيقية، لأنه في بعض الأشياء كذا تصير
1: صحيح
0: ما أوكي يعني ما مضبوطة.
1: وبس هو مجال واعد اليوم التسويق، وانك اصلا تدرس هذا المجال او تنطلق فيه وتبدا فيه في رياده الاعمال، اعتقد انه مبهر ودائما في شيء جديد يعني متنوع بشكل كبير. فرساله طيبه، معلومات وايد حلوه اليوم قدمتها يونس. ايضا الجدير بذكر انه براندو وايضا اب تو فوتو عندكم جلسة
0: يوم الثلاثاء إن شاء الله.
1: يوم الثلاثاء العصر الساعة من 5 إلى 7 المساء في الخوض في مساحة براندو، تتكلموا عن كيف تغيرت صناعة الحملات التسويقية مع يونس أكيد السلطي ضيف اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة براندو، وأيضا محمد الرحبي شريك مؤسس ورئيس التنفيذي لأب تو فوتو. فهذه من المبادرات المجتمعية الجميلة اللي تقدمونها. يعطيك ألف عافية على وجودك معنا يونس السلطي والرئيس التنفيذي لبراندو وأيضا متخصص في التسويق الاجتماعي. شكرا لك على تواجدك بها الكافيه.
0: شكرا أماني، الله يسلمك ويعطيك العافية، حديث كان جميل، شكرا على الحوار الطيب والأسئلة الدقيقة يعني.
1: نتمنى ذلك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا
1: مستمعينا الأكارم، دروب السلامة أتمناها لكم وين ما كنتوا. مشوارنا لهذا اليوم خلص، ألتقيكم بكرة مع ضيف جديد وموضوع جديد أكيد. إلى ذلك الحين كونوا دائما في أمان الله وحفظه، مع السلامة.
2: بلاغ عاجل صادر عن إذاعة هلا أف أم، تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء
3: يمنع من عنباتا
2: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
4: هو يسمح بي
5: قصة تلهمك،
4: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
2: مع أماني علي وحمد سعيد
4: على هلا أف أم. هلا كافيه.

0: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل، والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر.

2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

الربو هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، يسبب ضيق تنفس، صفير أثناء التنفس وسعال متكرر. غالباً ما تتفاقم الأعراض خلال الليل أو عند ممارسة الرياضة. التحكم المبكر بالربو واتباع العلاج المناسب يضمن لك حياة طبيعية ونشاط يومي دون مضاعفات. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
3: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: Abor abor mari kai
1: da mes da de mes me
0: asamwa baby abata abata abata.
2: الجمعية العمانية المتلازمة داون من دورها أيضاً أنها توعي الناس والمجتمع، يعملوا حملات توعوية في كل مكان، ينشروا معلومات صحية عن متلازمة داون عشان الناس تفهمهم صح، يحاولوا يغيروا النظرة المجتمعية ويقللوا من الوصمة أو الإحراج.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب أنا أبقى.

مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منه ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: التبرع بالصفائح الدموية هدية ثمينة لمرضى السرطان وأمراض الدم، ساعة من وقتك قد تمنح مريضا فرصة جديدة لمواصلة العلاج.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: فقلت له زين وين وين وين عيالك ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء
0: قلت له ما شاء الله. قال هي، قلت له ليش ما حد يجي معك؟ قال ما حد يجي عندي، ما حد يجي معي. سبحان الله، يعني انا اثر فيني انه الاب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني انا رحت انا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف ابوي؟ قال له شي ما جيتي، عرفني يعني شي ما جيتي. قلت له يا ابوي كيف صحتك تو مو اخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت اريدك تعال شويه. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له انت ما شاء الله عددكم 38 وابوكم مخلين وحده يجي وكبير في السن. قال يا ربي ما قالش 38. قلت له قال الوالد. قال تعرفي الوالد ايش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن وأولادهم وأخواني وزوجاتهم وأحفادهم. إنزين تعددكم 8 أو 9 وأنا أضحك يعني ما حد جاء. قال يا أبوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح، يعني جاي هنا أنا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت إلا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جايين، جاي هذا بس، جاي هذا وأخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم خوتك وزواج خواتك هل ما يعتبر أولادي؟
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى لوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني على

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: نتعال
1: سين ويبقى السؤال.
2: هذا الاجتماع جاء إثر يعني تواصل مجموعة من في محافظة شمال الباطنة خصوصا في ولاية سحار لمجموعة من المسرحين. طبعا بعض هؤلاء الأخوة أيضا زارونا المقدس إحنا العام الماضي اجتمعنا فيهم ولا زالوا اليوم هم مسرحين، فكانوا يتواصلوا معي حقيقة من فترة طويلة على أساس أن نلتقي فيهم هناك في المحافظة وأيضا نلتقي بالأخوة كذلك في مديرية العمل في شمال المحافظة، وبالفعل الحمد لله تم التنسيق لهذا الاجتماع والتقينا مع الأخوة مدير عام العمل في محافظة شمال الباطنة بالإضافة إلى مجموعة من مدراء الدوائر والأقسام ومجموعة الموظفين. بالنسبة للتسريح السابق في شركات تسكرت بالفعل، في شركات لا زالت موجودة تعمل، يعني من ضمن الأسباب التي تم إبداءها بأن مجموعة من المسرحين في بعض الشركات بأنه ما عندهم المهارة اللازمة للعمل في هذه الشركات كونها تحتاج مهارات تخصصية يعني يحتاج لها الموظف فيها، ولكن طبعا هذا الأمر هو مردود عليهم، ما ممكن أنه أي موظف حتى الذي يأتي العمال الواحد يأتي من خارج السلطنة يمكن أغلبها دون هذه المهارات، لكن هم يتعلموا أصلا داخل إطار العمل. وكذلك أيضا اليوم الحمد لله يعني وزارة العمل كذلك لديها قسم خاص بالتدريب والتأهيل، يفترض إذا كان هذه الشركات إذا تحتاج إلى تدريب وتأهيل موظفيها بالإمكان تتقدم بمبادرات إلى وزارة العمل، أيضا هذه من مسؤوليات الشركة نفسها بأن أيضا لازم أيضا تدرب وتؤهل موظفيها وعمالها بحيث أيضا يتجانسوا مع الأعمال المسندة عليهم. فما تم ذكره إنه بالفعل إنه بعض الشركات سرحت موظفيها لإدعائهم بأن هؤلاء الموظفين ما عندهم مهارات. بالنسبة مثلا لأعداد المسرحين عندنا في محافظة شمال الباطنة يعني حسب آخر إحصائية ما يقارب حوالي 5600، منهم 780 ممن يتقاضي الآن منفعة الأمان الوظيفي، يعني ما يقارب حوالي 4800 لازالوا هؤلاء طبعا لا يتقاضوا منفعة الأمان الوظيفي ولازالوا اليوم مسرحين. من ضمن الأشياء اللي احنا يعني ناقشناها في هذا الموضوع بأن تعمل إحصائية متكاملة للمتبقين من المسرحين ويعني دراسة هؤلاء المسرحين، معرفة أوضاعهم المعيشية، هل تحصلوا على العمل أم لم يتحصلوا الآن، وكيف بالإمكان أن احنا أيضا نضعهم ضمن أولويات التوظيف في المحافظة. بالنسبة لأعداد المتوظفين بشكل عام كتوظيف أول مرة في المحافظة منذ بداية العام 2026 لحد إلى شهر نهاية شهر مايو 2026 ما يقارب حوالي 8512 وظيفة للمواطنين من محافظة شمال الباطنة.
3: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه، معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة،
4: كل الأسئلة
3: على هلا FM.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: لحكاية وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شارك لحظة.

سريع مثل أواصر؟ اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذلو.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: لا تنام فور وصولك. إذا وصلتي لوجهتك خلال النهار، حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
2: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي
2: خليجي خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

0: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة. بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767.
2: تواصلوا معنا اليوم.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن؟ لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: ويبقى السؤال.
1: لكن ايش الفائده من الميزان؟ هنا السؤال، هل انت عشان المخالفه ولا عشان تضبط الحمولات الزائده وعشان تحافظ على البنيه التحتيه؟ ونحن كلمنا الوزاره على ان اصلا هم قبل الميزان يروح يمين يجي الشارع الفرع تحت عشان يتجاوز الميزان. طيب وش الحل؟ الحل الحين وش؟ الحين هي انك تغير مكان هذاك الرادار، حطه مكان ثاني ما يقدر يخرج منه. اما انك انت تخلي مفتش يومي ينصاب، انت الحين الميزان الذكي هذا كان ديكور ما صار يستفيدوا منه،
2: وبالرغم ما راكم مشترين الشاحنات صار يتحايل أيضا في هذا الجانب.
1: أكيد ما حد يريد المخالفة، كل حد يريد فلوس، إنه مدفوع إلا وزن زيادة وما خاض فلوس، وما يهم الشارع ولا يهم إيش اللي يصير في الشارع. لأن النسبة الأكبر، خلينا أنا أقولها بكل صراحة، النسبة الأكبر في قطاع النقل البري، النسبة الأكبر بكارة مستثمر، هو الوافد هو صاحب السيارة بس اللي يسم باسم عماني والكل يعرف. طيب نحن ما المفترض نحافظ على هذه، يعني هذه إمكانيات دفعت فيها الدولة بنية تحتية دفعت فيها ملايين، ما يحتاج إني أفعل إجراءات؟ بالرغم الحين اللي صارت الكارثة السماية، أنا ما محتاج شوي أكون أكثر صرامة وجدية بغض النظر عن جنسية، حتى لو عماني مخالف لا أسمح لي، قانون يمشي على الجميع. يا أستاذة نحن شفنا شاحنات تطلع من واحدة من المحافظات تروح إلى محافظة ثانية وتمر على طريق قبلي ووادي، شارع يمر في الوادي ويمر في الجبل. خلي هذا الحصل الكبار، هذا مر رخام، ثنتين محملات على بعض، ثنتين فوق بعض محمل، أي تحميل هذا؟ هذا أي تحميل؟ مرت علينا شاحنات حتى أربطة ما سناسل، أربطة ما موجودة فيها. طيب وزارة النقل عندها مفتشين في الميدان، عندهم الضبطية القضائية، وينهم؟ ولا بس فاضيين على أصحاب التكاسي وعلى أصحاب الشاحنات اللي ما عندهم بطاقة تشغيل؟
3: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة،
0: كل الأسئلة
3: على هلا FM.

يمكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

الخوف من الدواء النفسي يمنع كثيرين من العلاج. البعض يعتقد أن دواء نفسي يسبب الإدمان، لكن هذا غير دقيق. فالكثير من الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان عند استخدامها بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب. المهم أن الدواء النفسي لا يؤخذ عشوائيا ولا يوقف فجأة عند تحسن الأعراض، لأن التوقف المفاجئ قد يسبب أعراضا مزعجة أو رجوع المشكلة. لذلك العلاج النفسي الدوائي ليس علامة ضعف ولا طريقا للإدمان، بل علاج طبي له جرعات، مدة ومتابعة مثل أي علاج آخر. وتفاصيل أكثر عن الصحة النفسية والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

أجمل الفن يخلد العمالقة. ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر نايل جرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

الفن يخلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.
2: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: أجمل الموسيقى وما أجمل أنا الموسيقيين.
1: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو، طور عالمك.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: بعدها على البال. تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لـ 4 العصر.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: حبك ما ينتهيش، مخلوق عشان يعيش. اداني عمري تاني غير عمري الاولاني، رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الاغاني. يا حبيبي الروح والعين، يا زماني واحلى سنين، يا ملكني بخطري وبرضايا واوامرك جاية على هوايا. مين يقدر ينهي حبك غير اللي قال له عيش؟ يا حبيبي هد قلبك، حبك ما ينتهيش. كلمات الشاعر الغنائي عمر بطيشة، ولحن الموسيقار سيد مكاوي، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.